أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم.

كدائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم كل متابعي عدن في عدن الغد وعدن هذا الصباح في كل مكان. أسعد الله صباحكم لكل من نهض باكرا في كل همة ونشاط يبحث عن رزقه. صباح الخير لكل رجل عامل ولكل امرأة عاملة ولكل ربة بيت أيضا. صباح الخير لكل من نهض ويمر يستمع إلينا عبر تردداتنا الاف ام 89.9 و 95.9 اف ام. وسعد صباحكم متابعينا اينما كنتم في كل مكان في داخل عدن الحبيبة او في خارجها، وايضا لمن يتابعنا في ربوع وطننا العربي الحبيب. ويسعد صباح كل من يعمل معنا هذا الصباح من طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام، وأيضا صباح الخير لمخرجنا ناصر، وصباح الخير لزميلتي ديانا سلطان التي تشاركني هذا الصباح.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر يسرى ونسرين وكل العاملين هنا معنا، ويسعد صباح المتابعين الأعزاء وأصدقائنا دوما الذين ينتظرون عن تمام الساعة 8:30 صباحا حلقة جديدة في طياتها العديد من الأشياء. ونتمنى قبل كل شيء أن تكونوا بخير وأن يكون يومكم لطيف جدا. في بداية هذا الصباح مستمعينا نحمل رسائل صباحية، ورسالتنا لهذا اليوم يا خديجة تحت عنوان
0: رسالتنا لهذا الصباح تحت عنوان التعاون. التعاون هو يكون بين شخصين أو أكثر أو بين مجموعات من الأشخاص لغرض أداء معين أو هدف معين، يتبادل ويتشارك الجميع هذا العمل ويقصر

0: فالجهود الفردية قد تعجز أمام بعض التحديات، بينما الشراكة والعمل الجماعي يقودان دائما إلى نتائج أفضل كفاءة. وكما يقال المثل أو كما يقول المثل، إيد واحدة ما تصفق.
1: فعلا يا خديجة، يد واحدة لا تصفق، وكم نحتاج اليوم إلى تعاون وتكاتف الجميع فيما نمر فيه حاليا في أوضاعنا. أمثلة بسيطة مستمعينا على التعاون فيما نعيشه اليوم في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، في المنزل ممكن الأبناء إذا كان هنالك أبناء كبار في السن يستطيعون يعني عمل الأعمال ويعني توفير لقمة العيش مع بعض يعني سوية لتخفيف العبء نوعا ما عن الوالد. أيضا لو كان هناك في بنات يعني كثير في المنزل، ممكن مساعدة أمهاتهن من أجل ربما تخفيف أيضا أتعاب الأم، يعني مش كثير يعني ثقل عليها. أيضا ربما مستمعينا يعني حتى في الأمثلة في الشوارع، ممكن هناك في أمثلة بسيطة جدا، ومثلا على سبيل المثال إذا توقفت سيارة بتلاقي أن الكل رايح يعني يساعد صاحب السيارة، أو مثلا إذا كان في كبير بالسن ممكن أي حد رايح بيكون يساعده يقطع الطريق أو أي شيء، أو ربما لحمل الأشياء الثقيلة من النساء. يعني ما شاء الله ما شاء الله في مجتمعنا هنالك نوعا ما من التعاون نوعا ما، يعني في بعض المناطق، وبعض المناطق الأخرى يمكن نفسي فاحنا
0: لكن السائد في مجتمعاتنا انه متعاون
1: فعلا، وكما يقال المرء قليل بنفسه وكثير باخوانه.
0: وايضا تعطينا ممالك الحيوانات خير دليل على التعاون، مثل مملكة النمل ومملكة النحل. دائما نرى أن النمل والنحل هناك ملكات وهناك عاملات دائما يتناوب في أداء المهام وفي البحث عن الطعام وفي كيفية تخزينه وفي أماكن تخزينه، وهناك من يقوم ببناء المستعمرات وبجمع الأدوات بنائها. سبحان الله، هناك عمل دقيق، دقة في إتقان عملها. لم تأتي يعني هذه الحيوانات أو هذه المخلوقات من عبث، وإنما أتت لتعلمنا ولنستفيد منها ولنأخذ تجاربنا منها ونتعلم كيف نتعاون ونكون متعاونين لكي تتقوى روابطنا.
1: السير ينشر حتى الإيجابية ويقلل من الأنانية والخلافات في المجتمع، أيضا يتيح للأفراد التعلم من تجارب بعضهم البعض وتطوير مهاراتهم الجديدة، وكذلك هنالك ربما توزيع المسؤوليات وتنشئة جيل على الدعم المتبادل والاحترام.
0: فالتعاون مشاهدين ومتابعين هي صفة حميدة وهي شيء جميل، يجب أن نكون نمارس دائما في حياتنا وفي
1: ونعلم
0: علاقاتنا
1: أطفالنا. نعم.
0: ونعلم أطفالنا وكل من حولنا أن التعاون هو أساس النجاح. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية رسالتنا لهذا الصباح. نذهب الآن مع هدية الصباح وفاصل غنائي قصير مع ناصر ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى أولى فقراتنا التي هي كالمعتاد عن أحوال الطقس ليومنا هذا بمشيئة الله خلال 24 ساعة ليومنا الأربعاء الموافق 29 من يوليو 2026، والتي هي صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية عدن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر. وأولى نشراتنا أو نشرتنا لهذا الطقس نأخذها من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، في هذه المناطق طقس صحوي إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا، معتدل ليلا ورياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرة.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: نعم، أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحوي إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى بيان درجات الحرارة وحالة الطقس والرياح، ونبدأها دائما من المناطق الساحلية والقريبة منها والتي دائما تبدو متشابهة في حالة الطقس والرياح لديها وكذلك في درجات الحرارة. ونبدأها من عدن، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: فعلا زي ما ذكرت خديجة مستمعينا أنه يمكن توحد اليوم في حالة الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، يعني أغلبها نفس الشيء. المكلا 33 في العظمى والصورة 28، حالة طقسها كعدا، لكن في المكلا أمطار وعندنا ليست ما توجدش أمطار.
0: هنيئا لهم. وإلى الحديدة بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: أما جزيرة الأحلام سقطرة العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها متشابهة لكن الرياح تكون نشطة هذه الأشهر مستمعينا.
0: هذا في سقطرة. أما في المخا العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ومن المخا في غرب البلاد إلى الغضا في شرق البلاد العظمى هناك 32 والصغرى 26، حالة طقسها كبقية المناطق لكن مع أمطار خفيفة.
0: أما في زنجبار العظمى فيها 39 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: إلى لحج العزيزة العظمى هناك 40 والصغرى 28، حالة طقسها كالزنجبار كذلك الرياح تكون اليوم نشطة جدا.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، بلغت العظمى فيها 43 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح تكون معتدلة إلى نشطة.
1: وإلى مأرب نحن لا نذهب بعيدا، في المناطق الصحراوية العظمى هناك 41 والصغرى 26، حالة طقس مأرب كسيئون لكن الرياح من معتدلة إلى نشطة.
0: وإلى عتق بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: ريحان العظمى 40 وصورة 26 كعتق، حالة طقسها يعني تشبه عتق لكن مع أمطار متفرقة فيها.
0: أما المناطق الجبلية ونبدأها من صنعاء، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة.
1: ومن صنعاء إلى الحالمة تعز، العظمى هناك 33 والصغرى 20، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما في ذمار، العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة.
1: وإلى الضالع، العظمى هناك 32 والصغرى 22، وحالة طقس الضالع صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: إب، العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة.
1: وإلى المحافظة التي تعتبر ربما هي من قلب اليمن نوعا ما، حيث هذه المحافظة مستمعينا يحدها 8 محافظات أخرى، يعني هذه من الأشياء الجميلة. إلى البيضاء، العظمى هناك 31 والصغرى 18، أجيب لك كثير درجات حرارة أنا. البيضاء حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: وكذلك نحذر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
0: وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس عليب راشد عليب.
1: ونذهب الآن مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه والموسيقى يا ناصر، لنتعرف سوية على أسعاري هنا في سوق الجملة في المنصورة، ونبتدئها بأسعار الخضار.
0: ونبدأها متابعينا بالبطاطس، 22 كيلوغرام في السلة من 21100 إلى 22000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 955 إلى 1000 ريال.
1: البصل أو الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 23000 والكيلو من 1200.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24000 إلى 25000، وسعر الكيلو من 960 إلى 1000 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو ما زال ثابتا 800.
0: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2333 إلى 2500.
1: إلى الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 12000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 833 إلى 889.
1: إلى الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14000، وسعر الكيلو من 900.
0: أما البيبار 6 كيلوغرام في السلة من 5 إلى 6000، وسعر الكيلو من 833 إلى 1000 ريال.
1: لدينا هنا البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 32000، وسعر الكيلو من 1300.
0: كوبيشة كبير الحبة من 2700 إلى 2800.
1: وإلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20000، وسعر الكيلو من 700.
0: أما الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 375 إلى 417 ريال.
1: إلى المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 43 إلى 45000، وسعر الكيلو يتراوح بين 2000 إلى 2300.
0: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 28000 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1400 إلى 1500 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 15000 وسعر الكيلو من 900.
0: أما الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 32000 إلى 35000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 3200 ريال إلى 3500 ريال.
1: مانجو سمكة 20 كيلوغرام في السلة من 28 إلى 30 ألف والكيلو من 1500.
0: جوافة 18 كيلوغرام في السلة من 19 ألف إلى 20 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 1056 إلى 1111.
1: لدينا هنا أيضا مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 18 ألف وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: فرسك خوخ 20 كيلوغرام في السلة من 36000 إلى 38000 وسعر الكيلو ما بين 1800 إلى 1900.
1: وختام هذه النشرة أو القائمة مستمعينا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22000 وسعر الكيلو من 1200.
0: وكانت متابعين هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
1: فاصل ثم نعود.

0: أهلاً وسهلاً بكم، علمتني خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: وعدنا بكم إلى رحلات جدول الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء الموافق 29 من يوليو 2026. وبداية الرحلات لهذا اليوم هي الرحلة 533 من الرياض إلى عدن.
2: نعم، أقلعت من الرياض في 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في 3:30 فجرا.
1: الرحلة 512 أقلعت من عدن في تمام 3:00 فجرا ووصلت جدة في تمام 5:00 صباحا.
2: ومن جدة إلى عدن في 513 أقلعت من جدة في 6:00 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:00 صباحا.
1: ومن عدن إلى القاهرة في الرحلة 608 أقلعت من عدن في تمام 6:00 صباحا ووصلت أو ستصل القاهرة بمشيئة الله في 9:30 صباحا.
2: ومن القاهرة إلى عدن في 609 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في 2:00 ظهرا.
1: الرحلة 600 تقلع من عدن في تمام 8:00 صباحا وتصل القاهرة 11:30 صباحا.
2: و601 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 12:30 ظهرا وتصل عدن في 4:00 عصرا.
1: الرحلة 623 تقلع من عدن في 11:30 ظهرا وتصل أديس أبابا في تمام 1:00 ظهرا.
2: ونفس الرحلة مستمعينا أديس أبابا إلى عدن تقلع من أديس أبابا في 2:00 ظهرا وتصل عدن في 3:30 عصرا.
1: أما الرحلة 640 تقلع من عدن 4:15 عصرا وتصل عمان في تمام 8:00 مساء.
2: ورحلة العودة من عمان إلى عدن 641 تقلع من عمان في 9:00 مساء وتصل عدن في 12:30 بعد منتصف الليل.
1: في الرحلة 514 تقلع من عدن في 5:30 عصرا وتصل جدة في 7:30 ليلا.
2: نعم، ورحلة 515 جدة عدن تقلع من جدة في 8:30 مساء وتصل عدن في 10:30 مساء.
1: الرحلة 612 تقلع من عدن في تمام 6:00 مساء وتصل القاهرة في 9:30 ليلا.
2: وختام هذه الرحلات مستمعينا لهذا اليوم 613 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 10:30 ليلا وتصل عدن في 2:00 فجرا.
1: ونتمنى لكل مسافرين الوصول الآمن ورفقتكم السلامة.

0: عدن هذا الصباح يحييكم وأهلا بكم إلى الفقرة الإخبارية التي نختارها دائما لكم من صحيفة عدن الغد التي تحتوي في طياتها كالمعتاد على العديد والعديد من المستجدات والأخبار الطازجة.
1: بعد أكثر من 35 عاما محافظ أبياني يمكن آلاف المواطنين من أراضيهم في منطقة العلم،
0: وترامب يجدد أو يحدد شرط التدخل العسكري ضد ميليشيا الحوثي، لن نتحرك إلا إذا هددت مصالحنا.
1: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة معركة تحرير صنعاء باتت وشيكة جدا.
0: تربية لحج تمنع رفع الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية للعام الجديد.
1: بطاقة إنتاجية أولية 10,000 متر مكعب من المياه يوميا وبتمويل سعودي. معاينة موقع أول محطة لتحلية مياه البحر في العاصمة المؤقتة عدن،
0: وتحذيرات من التيار الساحب على سواحل عدن، خطر خفي وراء معظم حالات الغرق.
1: أزمة الغاز تتفاقم في عدن وسط طوابير طويلة وتساؤلات حول مصير الإمدادات.
0: والفلكي الجوبي يقول الأربعاء أول أيام ظهور نجم سهيل وبداية انكسار حرارة الصيف.
1: فعلا يعني باعتبار أن اليوم 15 من صفر فيمكن
0: تبرد الأجواء شوية
1: إن شاء الله. إلى صفحة أو صفحات عدن الداخلية ونبدأ قراءة منها. دعوات أممية وشعبية لتحويل مسار السلام في اليمن إلى خطوات عملية وحاسمة.
0: والمخلة في إصلاح كهرباء عدن يبدأ بمكافحة الهدر لا بزيادة تعرفة المواطنين.
1: تحذيرات من تفاقم الجوع في اليمن ودعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية عاجلة.
0: جدل حول مطار صنعاء، مطالب بالحفاظ على طابعه المدني وسط اتهامات بالتوظيف العسكري.
1: إلى صفحة الثالثة، عائلة أمريكية تسلم قطعتين أثريتين يمنيتين إلى اليمن طوعا.
0: ومحافظ أبيان يدشن مشروع الوحدات السكنية ويبدأ تمكين آلاف المواطنين من أراضيهم.
1: الصحة العالمية تحذر من موجات وبائية جديدة وتدعو لتعزيز دعم القطاع الصحي في اليمن.
0: وهناك تقرير في الصفحة الرابعة، عدن بين معركة الخدمات واستعادة الهوية، الحكومة تضع التنمية وحماية التراث على رأس الأولويات.
1: إلى صفحة الخامسة، وزير التربية يؤكد انفتاح الوزارة على الشراكة مع المنظمات الداعمة للتعليم.
0: وإدارة منفذ الوديعة تمنع المسافرين المغادرين إلى السعودية من اصطحاب عدد من السلع والمواد.
1: القلعة يؤكد إجراءات حازمة لضمان عدالة توزيع المياه في المعلة.
0: ورئيسة اتحاد نقابات عمال عدن، العمل النقابي مستقل ولن يخضع لأي تجاذبات.
1: إلى صفحة السادسة، أهالي حي الصلوبان يطلقون صيحة نكدة لوقف تدهور الخدمات وعسكرة الحياة اليومية.
0: وأهالي حي باصهيب بالتواه يطالبون بحملة عاجلة للقضاء على الكلاب الضالة.
1: مخالفات باهظة وحجز مصدر الرزق، سائقو باصات الدبابات في عدن يطلقون مناشدة عاجلة.
0: ورياح شديدة تقتلع الفصول الخشبية بمدرسة في قرية دار السيد غرب قعطبة.
1: استياء من فرض غرامة مالية على الطالبات المتأخرات في مدارس الحديدة.
0: وأزمة تعليمية وشيكة وانهيار خدمي يهددان لحج وعدن بمأساة إنسانية.
1: إلى صفحة السابعة، تقرير لماذا يصر الحوثيون على استهداف المملكة أكبر داعم للشعب اليمني.
0: وهناك تقرير أيضا على الصفحة الثامنة، كيف دمرت ميليشيا الحوثي المنظومة الصحية في اليمن.
1: إلى الصفحة التاسعة، تقرير بقلم فخر العزب، رسائل البرقدار فوق أجواء اليمن، تحولات الردع والسباق التقني.
0: وأيضا ننتقل إلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات باب المندب، خط أحمر وأمن عالمي مهدد، مقالة عبارة عن جزئين، وهذا الجزء الثاني منها كتبت بقلم أحمد عبد الله ناجي.
1: كهرباء لحق متى ينصف المواطن، بقلم عدنان زين خواجة.
0: ومحمد أبو البراء كتب عدن مدينة الجغرافيا والإنسان.
1: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، 22 مايو يعبر اتحاد إب ويتأهل إلى دوري 16 في كأس الجمهورية.
0: ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تلزم الأندية بطقمين من الزي وتعليق البطاقات في مقاعد الاحتياط.
1: شعب حضرموت يوضح الرصيد التهديفي لمهاجمه حيدر أسلام في الدوري.
0: وقيادات اتحاد الكرة الطائرة تتفقد تدريبات وحدة عدن وتؤكد دعمها للأندية.
1: إلى صفحة 13 من قسم الرياضة العالمية، الكركاكي على طاولة الاتحاد العراقي.
0: وانسحاب من السباق، باريس يتهم مدريد بخطف ديوماندي.
1: أيضا هنا 4 ملايين تقترب انتر ميلان من ستونيز.
0: ومالديني وليوناردو يتركان مهمة إنقاذ إيطاليا.
1: إلى صفحة 14 تحليل بقلم أيمن نبي، رحلة الحوثيين المستقبل المستحيل في جزئه الثاني.
0: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، القيادة المركزية الأمريكية تكشف خطة للتعامل مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراض.
1: لكن هنا بنقرأ كده خبر لطيف، مدن عالمية تشتهر بثقافة المقاهي.
0: لم تعد الرحلات السياحية تقتصر على زيارة المعالم التاريخية والمتاحف، بل أصبح كثير من المسافرين يبحثون عن تجارب تعكس الحياة اليومية والثقافية، ومن هنا برزت سياحة المقاهي كأحد أبرز الاتجاهات السياحية الحديثة، إذ تحولت المقاهي في العديد من المدن إلى وجهات أساسية لاكتشاف هوية المكان.
1: تشير التقارير مستمعينا إلى تزايد شعبية هذه النمط، خاصة بين الشباب لما يوفره من تجربة تتجاوز زيارة المعالم التقليدية. تتصدر مدن مثل فيينا، باريس، ملبورن، إسطنبول، هانوي، لشبونة قائمة الواجهات التي تشتهر بثقافة المقاهي، حيث تجمع بين القهوة، التاريخ، العمارة، الحياة اليومية، لتمنح الزوار تجربة سياحية مختلفة.
0: فعلا، وهناك حكمة اليوم لأوغست ماريو يقول فيها: التشاؤم علامة العجز، فنحن نصبح متشائمين عندما نشعر بعجزنا عن السيطرة.
1: فعلا، وعلى سيرة المقاهي أنا ذكرت أنه في مصر تقريبا بيزوروا مقهى شهير، لأنه كان هناك ذاك المقهى الشعراء الفنانين بيروحوا فيه. إحنا أيضا في عدن في عندنا مقاهي شهيرة جدا، فحل أنه نعزز هذه ثقافة أو زيارة ثقافة سياحة المقاهي، فحاجة حلوة.
0: أيضا في العديد من البلدان العربية يا ديانا توجد العديد من المقاهي العتيقة في القاهرة وفي بيروت أيضا.
1: يا سلام، يلا نروح نزور المقاهي يا جماعة، نشرب قهوة أو شاي عندهم.
0: وفي القدس العربية أيضا
1: أكيد، وفي دمشق كمان، في كل البلدان العربية. جميل جدا مستمعينا، هذه الفقرة انتهت. لمزيد من تقارير أخبار أي شيء يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن مستمعينا إلى فقرتنا الثابتة التي ستكون ثابتة بإذن الله تعالى، ألا هي التقرير. زميلتنا ليان صالح تأخذنا في جولة تحليلية حول واقع محافظة أبين بين تعقيدات التحديات الأمنية والخدمية المتراكمة وجهود السلطة المحلية الجديدة في مسار البناء والتنمية.
0: ولكن يبدو أننا يا ديانا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

التحديات الأمنية والخدمية وجهود المحافظ الجديد. محافظة أبين تشكل واحدة من أهم المحافظات بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين عدد من المحافظات وما تمثله من أهمية أمنية واقتصادية واستراتيجية. وخلال السنوات الماضية واجهت أبين تحديات متراكمة تمثلت في الاضطرابات الأمنية وانتشار بعض أعمال التقطع والتهريب، إلى جانب التدهور الخدمي الذي انعكس على حياة المواطنين في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والطرقات وغيرها. وفي ظل هذه الظروف برزت قيادة السلطة المحلية الجديدة برئاسة المحافظ الدكتور مختار الرباش واضعة الأمن في مقدمة الأولوية من خلال تنفيذ حملات لإزالة التقطعات والنقاط غير القانونية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، إلى جانب تحركات لبحث دعم المحافظة بالمشاريع الخدمية والتنموية والتنسيق مع الحكومة والتحالف لتلبية الاحتياجات الملحة. وبين التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار وتحسين الخدمات، يكون السؤال: هل تنجح الإدارة الجديدة في تحويل هذه التحركات إلى إنجازات ملموسة مستدامة يشعر بها المواطن؟ وما الذي تحتاجه أبين اليوم لتجاوز أزماتها وفتح صفحة جديدة من الأمن والتنمية؟ ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجنا وإلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الرفض المجتمعي. أثبت الرفض المجتمعي مستمعينا للمنتجات المبالغة في أسعارها أنه من أكثر وسائل الضغط تأثيرا على التجار، إذ يدفعهم إلى تراجع وعادة النظر في سياسات التسعير عندما تتراجع المبيعات. وما حدث مع تجار البيض والدجاج في عدن يعد نموذجا واضحا على ذلك، حيث أسهم عزوف المستهلكين عن الشراء في وضع التجار حيث وضع التجار تحت ضغط كبير، مؤكدا أن قوة المستهلك تكمن في قراره الجماعي برفض الأسعار غير المبررة، وهو ما ينطبق على أي سعر تسعيرة يبالغ أصحابها في تسعيرها أو سعلة
1: يبالغ أصحابها في تسعيرها. ويحدثنا أكثر عن هذا الموضوع من كل الجوانب الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن. دكتور سامي، أهلا وسهلا بك في عدن هذا الصباح.
2: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام.
1: يسعد صباحك دكتور سامي. برأيك ما الأسباب الحقيقية التي دفعت المستهلك اليوم في عدن عن مقاطعة البيض والدجاج؟ هل بسبب ما يشاع هذه الأيام أن البيض والدجاج أصبحا غير صالحين للاستهلاك الآدمي، أو ربما لسماعهم عن نظام الطيبات؟
2: وأعتقد السبب الرئيسي هو نظام الطيبات. يعني إذا جينا على المواطنين في اليمن بشكل عام مش في عدن فقط، حكاية إنه الأكل يسبب أمراض أو يسبب أو ملوث أو شيء، هذا ما عاد الناس ما عاد تفرق معهم للأسف، لأنه من بعد الحرب والكثير من الأخبار تشاع عن كثير من المنتجات بأنها ملوثة أو أنها يعني تسبب أمراض. لكن السبب الرئيسي اللي جعل الكثير من المواطنين يقاطعوا شراء المنتجات خاصة الدواجن، اللحوم الدواجن أو البيض أو حتى الألبان، حتى هو نظام الطيبات وما انتشر عن ما يسببه بعض المنتجات للمواطنين من أمراض، وليس في اليمن أو عدن فقط ولكن حتى بكثير من دول المنطقة اللي انخفض فيها أسعار الدواجن والمنتجات الدواجن من البيض وخلافه، بالإضافة إلى الألبان. هذه مجموعة من الأسباب اللي ساهمت في انعزوف كثير من المواطنين عن شراء هذه المنتجات، وهي منتجات للأمانة يعني سريعة التلف، وبالتالي لا يستطيع المنتج الاحتفاظ عليها بشكل كبير والفترة طويلة، ويضطر ذلك إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، ومما جعل التاجر يعني يخسر خسائر كبيرة في هذا المكان.
0: فعلا. طيب يا دكتور سامي، أكيد ربما عملية أو أسلوب المقاطعة نجحت في بلدان أخرى، في بلادنا ربما نجحت من ناحية البيض والدجاج، هل يمكن تكرار هذه التجربة مع أي سلعة أخرى تشهد ارتفاعا غير مبرر في الأسعار، أم أنها فقط في الأسعار التي سريعة التلف؟
2: دعني أضرب لك مثل في ألمانيا. عندما ارتفع أسعار البنزين في ألمانيا،
0: أيوة،
2: قام المواطنون بتحرك سيارتهم إلى الطرق السريعة والطرق الرئيسية وإيقاف سيارتهم في تلك الطرق، طبعا متضامنين بعد ما تم الاتفاق ما بين جزء كبير من المشاركين في هذه الحركة، وقاموا بإيقاف سيارتهم والنزول من سيارتهم والذهاب مشي، مما سبب في عرقلة كبيرة في الطرقات في ألمانيا. هذه الحركة جعلت الحكومة الألمانية تقوم بإعادة تسعير النفط، بما يعني يساهم في تخفيف الأزمة ويعني يلبي طلبات الناس، يعني مش فقط المنتجات الغذائية أو سريعة التلف اللي ممكن اتخاذ فيها هذا القرار، حتى المنتجات الأخرى كل ما حصل مقاطعة انخفضت الأسعار. نتذكر أيام كورونا عندما انخفض سعر النفط في العالم كله وفي بعض الحالات وصل إلى السالب. ماذا يعني السالب؟ بمعنى أن تجار النفط كانوا يقولوا للدول اشتروا شاحنة اسمه ناقلات النفط اللي في البحر ونحن بندفع لكم جزء من القيمة، ما نشتريش منكم فلوس، حتى لا يتحمل التاجر اللي البترول حقه فوق السفينة قيمة إيجار السفينة وقيمة رواتب القبطان والعمال اللي في السفينة، فكان يريد التخلص من السفينة بأي شكل حتى لو هو دفع فلوس. وبالتالي حتى المنتجات الأخرى التي يعني التاجر يدفع عليها فلوس إذا قاطعتها بيتسبب خسارة للتاجر، فيضطر إنه يعمل عليها عروض أو ينقص الأسعار. إذا دخلنا إلى أي سوبر ماركت كبير في الأسواق الكبيرة في عدن أو في مكان في العالم نجد عروض على السلع. هذه العروض السرع لتشجيع الناس على شرائها لأنه لا يوجد عليها طلب كبير، فبالتالي هذه الأسواق تقوم بتقديم هذه العروض لكي يعني تحفز الناس على شراء هذه السلع.
1: جميل دكتور سامي، ولكن بالنسبة للدجاج والبيض في بلادنا هذه الأيام، هل تعتقد أن المقاطعة الشعبية نجحت في خفض أسعارها في عدن ولماذا؟
2: طبعا نجحت. قبل ارتفاع قبل انخفاض الأسعار كان سعر طبق البيض حوالي 4500-4800، الآن سعر طبق البيض ما بين 3300-3800. نفس الشيء الدواجن، الدواجن كان عندنا مشكلة إنه كل فترة حتى لو انخفض كل الأسعار، حتى لو انخفض سعر الصرف الريال السعودي والدولار، كانت الدواجن ترتفع. وكان أسباب ارتفاع الدواجن إنه المواطنين لم يعودوا يستطيعوا شراء الأسماك اللي كان الغذاء الأساسي لأبناء هذه المدينة بسبب ارتفاع أسعار الأسماك وذهاب كثير من المنتجات البحرية والمنتجات الأسماك تصدر للخارج، فاللي كان يبقى كان سعره مرتفع، فلجأ الكثير من المواطنين لشراء الدواجن بدلا عن الأسماك واللحوم. ولذلك كان تجار الدواجن يعني يستمروا في رفع الأسعار بطرق مبالغ فيها وغير مبررة. عندما بدأ الناس في مقاطعة الدواجن بدأت الكثير من المزارع اللي كانت تستخدم يعني تخسر أموال كثيرة في تغذية وتربية الدواجن بالخسارة نتيجة للمقاطعة هذه، فبدأنا نشاهد انخفاض تدريجي وإن كان بسيط في المنتجات الدواجن البلدي ما يسمى البلدي منتجة محليا، وانخفاض كبير في أسعار الدواجن الدجاج المبرد المستورد من الخارج. ولعل السبب الرئيسي لذلك هو سرعة تلف المنتجات المبردة خاصة في ظل حرارة هذه المدينة والانقطاعات الكبيرة المستمرة في الكهرباء.
1: صحيح.
2: وزاد عليها مقاطعة المواطنين لشراء المنتجات المبردة، فبالتالي بدأنا نشاهد انخفاض كبير في سعر الدواجن المبردة.
0: فعلا. طيب يا أستاذ أو يا دكتور سامي، ما مدى يسهم إلى أي مدى يسهم وعي المستهلك في الحد من المبالغة في الأسعار؟
2: قال كل ما زاد الوعي المواطن بحقوقه بقدرته على التأثير، أصبح المواطن هو المؤثر الرئيسي والمستهلك يعتبر المؤثر الرئيسي في أسعار السلع. السبب الذي يجعل التاجر وفقا للاقتصاد وعلم الاقتصاد أو قانون الاقتصاد العرض والطلب الذي يجعل اللي يحدد السعر هو الطلب المستهلك أو طلب المواطن. كل ما زاد الطلب على سلعة
1: ارتفعت قيمتها،
2: زاد قدرة التاجر على التحكم في السعر. بالتالي إذا كان المواطنين يتجهون إلى سلعة معينة ويزيد الطلب عليها، التاجر يبدأ يزيد السعر تدريجيا لأنه يستطيع أن يتحكم فيها. لكن إذا كان المواطنين واعين بأنه هم قادرين على تخفيض هذه السعر السلعة عن طريق التوقف عن شرائها أو مقاطعتها، فبالتالي هنا التاجر بيعمل حساب المواطن بالعكس، بيقوم بتخفيض السعر لتخفيض لزيادة مبيعاته وعدم مقاطعته. وهنا في حاجة مهمة يجب نركز عليها، المنافسة. كل ما زادت عدد الشركات التي تعمل في السوق حصلت منافسة بينهم، وهذه المنافسة أدت إلى تحسن الجودة وتخفيض السعر. فبالتالي الكثير من الدول العالم اللي فيها حرية اقتصادية نجد فيها الأسعار منخفضة. ليش؟ لأنه مليان شركات في السوق وبالتالي تتنافس بينها البين وينخفض الأسعار وتحسن الجودة. هذا بشرط إنه هذه الشركات ما تنسقش بينها البين لتتكتل ضد المستهلك أو المواطن. لكن هذا كله يجب أن يكون مرتبط بوعي المواطن وقدرته على التأثير. وأيضا هنا تلعب القدرة على التنسيق ما بين المواطنين كلهم، كيف نقدر يعني ننسق بينهم. دعني أقول لك تجربة الأرجنتين مثلا، حصلت تخفيض أسعار البيض من قبل في الأرجنتين نتيجة مقاطعة المواطنين، وما لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم يكن هناك وسائل إعلامية تنقل الأخبار إن المواطنين يشتكوا، ومجرد إنه في يوم من الأيام تجار البيض رفعوا سعر البيض الضعف 2 بيزو بدل ما كان 1 بيزو. المواطنين التدريجيين لوحدهم بسبب الوعي اللي عندهم قاطعوا منتجات البيض لدرجة أنه أصحاب المزارع البيض عملوا اعتذار رسمي للمواطنين في الصحف ورجعوا الأسعار إلى ما كانت قبل بل وأقل من أجل يعني الاعتذار للمواطنين وإعادة المواطنين لشراء البيض. هذا ما يجب أن يكون عليه المواطن الوعي يعني بقدرته على التأثير بالأسعار.
1: لكن أستاذ أو دكتور سامي، ما أكثر السلع التي ترى أنها تحتاج اليوم إلى موقف مجتمعي مماثل في عدن؟
2: كل المنتجات الغذائية على أولها اللحوم. اللحوم عندنا مرتفعة بشكل كبير رغم أنها منتج محلي، فبالتالي مقاطعتها سيعمل على تخفيض أسعارها. الفواكه، الفواكه سريعة التلف، الموز، الفراولة، المانجا، العنب، العنب، كل هذه منتجات سريعة التلف إذا تم يعني اتخاذ إجراءات مقاطعة سيتم تخفيض أسعارها خاصة. ورغم أن اليمن دولة مصدرة للخضروات والفواكه ولكن عملية تصديرها مكلفة، وأيضا هذه السلع سريعة التلف وبالتالي من التاجر من مصلحته أنه يبيعها داخليا بشكل سريع. على الوجه الآخر في سلع للأسف رغم أنها سريعة التلف لكن ما نقدرش نتحكم فيها، مثلا الأسماك، لأنه الطلب الخارجي على الأسماك في اليمنية كبير جدا، فأغلب الأسماك حاليا بالفعل تصدر للخارج. فإذا المواطنين قاطعوا الأسماك، وهو بالفعل الآن الكثير من المواطنين المقاطعين الأسماك بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الأسماك، التجار يعني يأخذوا الأسماك هذه ويصدروها للخارج خاصة مع عدم وجود قرار بمنع تصدير الأسماك. لكن أنا أؤكد لك إذا صدر قرار من الحكومة بإيقاف تصدير الأسماك إلى الخارج سنشاهد يعني انخفاض كبير جدا جدا جدا في أسعار الأسماك، وستصل إلى المواطن بأسعار يعني ممتازة جدا للمواطنين، وسيتحول كثير من المواطنين أكل الدواجن واللحوم إلى أكل الأسماك.
0: فعلا، بس يا دكتور هل هنالك مخاطر قد تترتب على مقاطعة بعض السلع خاصة إذا كانت من الاحتياجات الأساسية؟
2: والمخاطر على التاجر بشكل رئيسي، على الاقتصاد الوطني بشكل عام خاصة إذا كانت السلعة منتج محلي. بمعنى إذا الناس قاطعوا الدواجن البلدي مثلا لأنه تحولوا إلى الدواجن المستوردة، فبالتالي سيزيد حجم الاستيراد من خارج وستغلق الكثير من مزارع الدواجن الوطنية المحلية، وبالتالي هذا سيعمل على زعزعة الاقتصاد لأنه بنضطر ندفع دولارات كثير عشان نستورد الدواجن الخارج الواجن من الخارج، وسيفقد الكثير من الموظفين أو العاملين في هذه المزارع فرص العمل، وستفقد الدولة كثير من الضرائب اللي تتكلم كضرائب تجارية وضرائب أرباح.
0: نعم.
2: وبالتالي يعني هي فيها أرباح للمواطن وخسارة على التاجر وممكن خسارة على الدولة. يجب أن يكون هناك في موازنة وتتدخل الدولة في فترات معينة لحماية التاجر وأيضا لحماية المواطن. هنا تظهر الدولة الداء الحامية اللي تحمي المواطن وتحافظ على حقوق المواطن والتاجر في نفس الوقت.
1: لكن دكتور سامي، هل تعتقد أن التاجر يستجيب لانخفاض الطلب أكثر من استجابة للرقابة الرسمية ولماذا؟
2: طبعا لأنه عدة وسائل تهرب من الحكومية، رشاوي، اتفاقيات، اسمه التزوير في الأوراق الرسمية، لكن لن يستطيع التاجر أنه يخدع المواطن إذا كان واعي وعارف بحقوقه وكانت هناك حملة مقاطعة ضده. شوف أنا بقول لكم على حاجة بمنتهى البساطة، الدولة ممكن تفرض ضرائب عالية على التاجر ومع ذلك ما يفلسش، ممكن تفرض عقوبات على التاجر وما يتقفلش، لكن حملة مقاطعة واحدة لتاجر ممكن تؤدي إلى أنه يغلق تجارته إلى الأبد، حتى لو غير اسمه، حتى لو انتقلت تجارته من منطقة إلى منطقة، حتى لو غير نشاطه التجاري من سلعة إلى سلعة أخرى. فبالتالي حركات المقاطعة الشعبية المجتمعية ممكن تؤدي إلى انهيار تجارة، تؤدي إلى انهيار اسم تجاري بالكامل. بالتالي أن المواطن والمجتمع لديه القدرة الأكبر على التأثير على حركة الاقتصاد في الدولة أكثر من القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
0: نعم. طيب يا دكتور سامي، هل طبيعة مجتمعنا تساعد في أسلوب المقاطعة اليوم؟
2: للأسف نحن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حاليا في كل يعني في يد كل واحد سواء بالتابلت أو الأجهزة الهاتف، ولكن للأسف التنسيق المجتمعي عندنا غايب. نحن عندنا حركات المقاطعة تتم يعني بشكل فردي بشكل عفوي، ما فيش تنسيق، ما فيش جهات داعمة للأسف، حتى يعني جمعيات حماية المستهلك المجتمعية ما مش موجودة مش فاعلة، فبالتالي نحتاج على عملية وعي كبيرة بهذا الموضوع، ولكن هذا ستواجه يعني كثير من الصعوبات، خاصة أنه كثير من التجار بدأوا يتكتلوا، هناك كثير من التجار بدأوا يعملوا يشنوا حملات مضادة، هناك الكثير من الجهات التي تمنع التنسيق المجتمعي في هذا الجانب، لذلك نحتاج إلى توعية المواطنين بقدرته على التأثير في السوق في هذا الجانب.
1: دكتور سامي، برأيك ما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع بعض السلع في عدن؟ هل هي الارتفاع يكون بسبب التكاليف أم المبالغة في هامش الربح؟
2: هي كل الأسباب مع بعض. واحد، ارتفاع سعر الصرف الدولار الجمركي أثر وإن كان تأثيره بسيط جدا لكن أثر. اثنين، الحروب اللي في المنطقة، إغلاق مضيق هرمز وتهديدات الحوثيين بضرب السفن في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع الواردة إلى اليمن. قبل أسبوع التجار اليمنيين رفعوا رسالة للدكتور رشاد رئيس الجمهورية يقولوا له أن شركات الشحن توقفت عن شحن البضائع إلى اليمن وودتها إلى موانئ أخرى، وطلبت من التجار أنه يتصرفوا يجيبوا بضائعهم من نفسهم. هذا معناها التكلفة مضاعفة في سعر الشحن بالأكثر من الضعف، يعني أكثر من 60-70% اسمه أكثر من 100-120% تكلفة زيادة في قيمة البضائع. الكويس في الموضوع يعني اللي خفف شوية من الأزمة أنه الحكومة اتخذت إجراءات لمنع الجبايات في الطرق بشكل كبير، هذا أدى إلى تخفيف الأزمة. لو كانت الجبايات كمان موجودة كنا سنشاهد مضاعفات في الأسعار بشكل كبير. الأسعار الآن ارتفعت بسبب هذه الأزمات، إضافة إلى أنه بعض التجار أو مش بعض التجار كثير من التجار استغلوا هذا الوضع وزيدوا الأسعار لزيادة هامش الربح لديهم. ولما الجهات تقول لهم ليش رفعتهم الأسعار يجيبهم هذه المبررات.
1: السلعة بسبب أسعارها أو بسبب ارتفاع أسعارها، وما النتيجة التي لاحظتها؟
2: طبعا

0: كثير من السلع الواحد قاطعها بسبب ارتفاع الأسعار، سواء في بعض الفواكه اللي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، في أسماك، أنا يمكن الأسماك أنا مقاطعة لفترة طويلة جدا بسبب الارتفاعات غير مبررة اللي أراها غير عقلانية في ارتفاع هذه الأسعار. هذه يعني أي مواطن عادي طبيعي سيجد أنه يعني حتى لو كان لديه القدرة المالية سيجد أنه هذه الأسعار مبالغ فيها، وكأنها إحنا بنقولها باللغة العامية كأنها عملية نصب من التاجر على جيب المواطن.
1: صحيح.
0: فبالتالي من الأفضل إنه المواطن في هذه الحالة يتوقف عن شراء هذه السلع. وللأسف يعني هي التي يجب أن تكون كما قلت سابقا حركة مجتمعية مش حركة فردية. حركة فردية لن تؤدي إلى تأثير، لكن لما يكون جماعي ويكون التحرك بشكل كبير من قبل كافة المواطنين أو الغالبية العظمى من المواطنين سنشاهد انخفاض كبير في الأسعار.
1: ولكن دكتور سامي، ما رأيك عن الألبان ومنتجاتها، خصوصا أنها تباع في العديد من الدول العربية بأسعار زهيدة جدا؟
0: هو للأسف نحن دولة مش منتجة، نحن نستورد 90% من احتياجاتنا، وكما قلت نحن بسبب الهجمات الحوثية على البحر الأحمر والتهديدات المستمرة وبسبب الظروف الشركات النقل الآن شركات النقل لم تعد تستطيع التنسيق بشكل كامل مع السلطات في الطرف الجهتين، أدى هذا الأسعار بشكل كبير عندنا. ومع ذلك أسعار عندنا في كثير من المنتجات أرخص بكثير من منتجات دول مجاورة لنا، يعني منتجات اللحوم، الدواجن، البيض عندنا أرخص من كثير من دول الخليج، أرخص من كثير من الدول اللي حوالينا. وفي المقابل هناك سلع كثير غذائية وغيرها في الدول المجاورة أرخص بكثير من عندنا، هي نسبة وتناسب. السلع ذات منشأ الوطني اليمن أرخص بكثير من السلع الموجودة في دول العالم، لكن الارتفاع في الأسعار يكون غالباً في السلع المستوردة التي تأتينا من الخارج بسبب ارتفاع تكلفة الشحن درجة رئيسية، وسبب الصعوبات في يعني ضمان التوريد وتأمينها في السنة الثانية. كل هذا تؤثر على السلع المستوردة. كما قلت سابقاً إحنا أصبحنا نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا، وهنا الكارثة الكبرى. على الأول على الأقل نغطي جزء من احتياجاتنا، يعني 40-30%، الآن أصبحنا نستورد 90%، يعني نغطي 10% فقط.
2: نعم، قبل الختام يا دكتور سامي، ما رسالتك للمستهلكين والتجار معا لتحقيق سوق أكثر استقلالا وعدالة في الأسعار؟
0: أنا أطالب بتفعيل أساسية حماية المستهلك، وأن تكون جمعية تبع الدولة أو تصنع، ولكن تكون جمعية تنسق ما بين التجار والمواطنين والسلطات الحكومة، بحيث يكون الثلاث الجهات ممثلة في حماية المستهلك. هذه الجمعية ستكون قادرة على حشد المجتمع وتوجيهه بحيث يخدم المجتمع ويحافظ على حقوق التجار في نفس الوقت، لا ضرر ولا ضرار، بحيث أنه نحافظ على أسعار متوازنة وعادلة ترضي جميع الأطراف.
2: إذن نعم تفضلي.
1: إذن كان معنا الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن. دكتور سامي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
0: قسم

0: إجابات عبر أرقامنا 7 8 1 9 5 21 21 أو الهاتف الأرضي 3 8 7 9 1 3.
1: وأيضا لا تنسونا بتعليقاتكم ومشاركاتكم عبر صفحاتنا على الواتساب والفيسبوك، ونستقبل أولى اتصالاتنا. يا صباح الورد.
2: يا صباح الياسمين والمسك والعنبر على بنات الحلوين وناصر
1: وكل بستان الورود لك كمان. الله يسلمك،
2: حفظكم الله.
1: الله يحفظك
0: يا رب.
2: يا بناتي البيض، البيض ها
0: أيوة.
2: عندنا الطبق، البيض عندنا الطبق ب4500. عدني امس الليل اشتريت عاد باقي 50 ريال، ما قابلني شياتي
0: الجايله مره ثانيه.
2: والله العظيم، وعاد ريتهم كبار صغار.
1: صغار صحيح.
2: وبعدين المطاعم لما تروح تشتري أكل غير الدجاج عندهم ما ناقصوش.
0: أيوة.
2: لما يقول ناقص.
1: أيوة.
2: لما يقول ناقص ما ناقصش المطاعم.
1: لأنه دجاج مستورد.
2: أقول لك ما ناقصش، قال المستورد ولا الغير مستورد.
1: أيوة أيوة.
0: اشتيلهم مقاطعة يا خال أصحاب المطاعم.
2: لا الحمد لله احنا ما ناكل في المطاعم، بس لما تخوري لما تكوني كسله.
1: ايوه ايوه
2: ما في ذيك الطعفه يوم.
1: ايوه.
2: وثاني حاجه المواطنين ما عندهم شواع، يقولي ليش؟
0: ليش؟
2: انت ما بتشتري في الثاني بيروح يشتري.
1: ايوه هذه المشكله.
2: هاي يشتري والله العظيم يشتري. وعاد في الخليفه يجيبوا المنتجات وقضى بقي لهم 5 ايام 3 ايام.
1: صحيح.
2: يشتروا تقول لهم تقول لك
1: صحيح. ايوه
2: ها كبل عليك ما تستوي،
1: يعني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة كل واحد بيمشي حاله.
2: عليك نور، على صحتهم يا بناتي.
1: ايوه ايوه في الاخير على صحتهم.
2: على صحتهم.
1: ايوه
2: ما يسمعوا شو الكلام. والذي السرعة الذي مشي انقاطع السمك. يا بناتي أغلى من اللحم الدايرك ب20,000، الصخرة ب18,000، الزينب الذي قدوا كنا من هناك، الباغة الباغة.
1: أيوة أيوة.
2: الخمسة ب5,000 الباغة.
1: أيوة.
2: كنا ما ناكلش تعطيها البسس.
1: أيوة.
0: المفروض يا خالي يكونوا أسعار الصيد إنه أرخص لأنه إحنا على بحر.
2: دايرات كبار من الخارج يقوم من دول الجوار. حتى يشتروا الكمل، الكمل الذي نحن ما ناكله يشتروا منه. لما بتروح تشتري ما يرضوش يعطولك لأنه خلاص هذاك يشيله كامل. تروح فاضي لما بتروح تشتري. افتهمني؟
1: صحيح. أيوة.
2: ما فيش رقابة. كان أول في ثلاجة كبيرة وزارة الأسماك وحق الصياد المعلة. تجي رياح، تجي ما فيش رياح، الصيد موجود. تلج. وكان لما يصدروا الخارج يصدروا ايش؟ الشروخ والبنجيز وابو مقص، هذه الوحيدة اللي يشتروها الخارج. ولا الاسماك من كل صنف. والتمد كنا ما نعرفوش. تروحي بتشتري اول يفقعك شكله منه طوله، تقول له رجال كبير. تفتقع من شكله وهو ممدد.
1: ايوه
2: احمد الله واشكره اني ما اكلوش.
1: وحتى اليوم
2: لا، اليوم ما اكلوش التمر. والتونه تقولي بتشتري يا بناتي غالي. القصعه الصغيره ب1,000 ثمن.
1: ايوه العلب. ايوه
2: ها ولا بناكل لنا واللبن البقري اللي نشتريه ب600 وفي ب1,100.
1: أيوة الكبير
2: ما يمنع القصبة.
1: صحيح.
2: لا له طعم ولا له لذي.
1: صحيح.
2: والله له طعم أشربه ما يمنع القصبة.
1: صحيح.
2: يحسنوا المنتجات ويحسنوا الأجبان، صناعة الأجبان. ولا حد بيشتري من برا.
1: صحيح.
2: يكون مصدر داخلي.
1: العلب ايضا بيشبع
2: المواطن، بيشبع الشعب وبيرتاح التاجر.
1: صحيح.
2: اما التجار حتى يصورهم ما يصورهم، ينقلوهم يدلعوهم. نهبوا نحن ونهبوا قلوبنا ولا حاجة تستوي. عدم استوت قطوع قطوع.
1: أيوة.
2: مش معاهم هنجرات كبار.
1: أيوة.
2: الهنجرات الكبار مشي يخزنوا داخلته.
1: أيوة استور.
2: يجلس سنتين ثلاث بعد ما يخلص الإنتاج حقه يزيد. لا ده كل يوم كما عقارب الساعة. ونتمنى للبلاد السلامة.
1: إن شاء الله بيصير.
2: يلا مع السلامة وحفظكم الله.
0: مع السلامة يا خالة.
1: شكرا على كلامك.
2: معكم الله حبايبي.
1: معك الله كمان وياك.
0: شكرا على الاتصال الجميل وعلى تجربة أم أحمد. ومعنا اتصال آخر. يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. كيف حالك أنت عم محمد؟
3: الحمد لله. ممكن تسألي سؤال تفاعلي؟
0: سؤال التفاعلي، ايش اكثر سلعه يعني تودون ان يعني تكون عليها
1: مقاطعه ولماذا؟
3: اولا شكرا للدكتور سامي محمد غاسم، تكلم كثيرا وطبعا معروف ان انت درست الاعلام ان السياسه هو ليس قسم السياسي، السياسه هي اقتصاد مكتف. ومشكلتنا في الاسعار واكثر المقاطعه هذا اليوم اعتقد الصيد. كان في عندما مسك الاستاذ الدكتور احمد بن مبارك سنه ونصف رئيس الوزراء منع توريد الاسماك الخارج، واذكر قاعد قاطرات بحالها من منطقه الوديان وكان غير الصيد. كانت تاخذ اجاء لكن شاف انه في تحايل وتهريب وفي رشوات بين احمد قاسم بين التجار والصيد الخارج. فبعد ما قدم استقالته عيده القوافل تذهب الى الخارج. تصوري خديجة وديانا يكلم يحمل الأمارات في نوع من أنواع الصيد ودول الخليج كلها.
1: أيوة.
3: نوع من أنواع الصيد ما أدري اسمه كذا، مش سمك يعني غالي درجة ثلاثة المقاتل المحمد الأغلبي. تصوري يبيعوا فنادق في أمارات للأجانب. الأجانب يجمع هذه الكمال والشروخ وأبو أربعة أبو مغص منهم. تصوري يبيعوا بأسعار قالية 12 دولار طبق صغير في الدقائق يبيعوا 12 دولار. هم رابحين إحنا خاسرين.
1: صحيح.
3: ليش؟ لأنه بقول لك حاجة خديجة وديانة وناصر صحيح الناصر كان عندنا جهاز مكتب الأسعار وكان واحد متخصص محمد قاسم من ألمانيا متخصص في الربح والخسارة أو الأسماء تقول الأسعار كان يسكي الأسعار وكان الأسعار هذا يخضع للرئاسة. هذا الجهاز في عام 90 أول ما تمت الوحدة مع احترامي دمروا الجهاز حولوا قوة فائضة زي ما حولوا المصانع. اضطرينا نحول بعض موظفيه أنا كنت في التحويلات حولها الى مكتب الصناعه مكتب صغير سميناها رقابه وتفتيش الاسعار يعني حتى الرئيس حقه حرر كان جهاز مركزي كثير للاسعار يراقب كل صغير وكبيره. اذكر مره انه في دكان باع بدبه حريق حلق دكان ب 110 شيلين كان او 10 درهم تسمي شيلين بالهندي يعني كانت احنا العدن والهند مع بعض تصور حولوا الرقابه وطلبوا مني أن يحولوا هذا الموظف حكومي إلى مرفق آخر وقراءات على 10 درهم. كان في ضبط رقابة وقال رجالي بكي وشكلها في الدكان عندي هذا ما ليش ذنب هذا الموظف هذا اشترى مني أنا أتحمل المسألة. كان في ضبط وربط لو يقطع هذا أنا قلت الأسعار هذا في الصناعة والتجارة اللي كان الصناعة والغيث الآن تجارة والتمين. والله لو فعلت في عدن فقط هذا المكتب كل مديرية مندي ومعهم بيساهموا كثير إلى الرجال المجتمعية إلى بلد ثقافة المواطن. لما قال محمد قاسم حاول بيض يضربوا بعض الدولة الأرجنتين أعتقد طلبوا أضربوا عن هذا الكلام.
1: أيوة.
3: فهنا بيكون في ضبط وفي فعليا عندنا كان لما تكلم عن الدولة ما في استوردة والله كان نحن دمرنا كل شيء بأيدينا. كان لدينا مصنع الألبان في خور مكسر كان في ندق شفيو. هذا المصنع كان في مزرعتين للأبقار في أبيان وفي لاحق وكان يمون هذا المصنع يعني لبن محلي وصناعة محلية وكان لا يتجاوز سعر القرطة اللبن يعني تقولي ثلاثة خمسة ريال هكذا يعني كان الأول سمين بدلهم بالشلن خمسة ريال خليها على زيتها أنا وقرطة جميل ولبن نقي إضافة إلى الزبادي. فكان مصنع هذا دمر المصنع هذا وحوله إلى أراضي لأن مهجور المصانع المزرعتين هذه. أذكر أنه جاء مع بيه ريش مشنوع بالراعي في 96 إلى أبين ولاحظ كنت مرافق لهم حكوني بالقوى العامة للخدمة مشان كيف حالة العمال الفائدة. قال ليش الأبقار هذه موجودة؟ قالوا هذه مزارع الدولة تبع الدولة وتفيد المصنع الألبان بالألبان. قال المصنع قد دمر والأبقار هذه حرام تقع في أبين في لحي أرض حارة تنقل إلى مال أو إب ودمروا، وهذا حقيقه والله ان كان كلامي انا.
1: ايوه
3: دمروها يعني جماعه محمد قاسم، ما خلوش دوله تنتج كل الاستيراد. ليش؟ الكميشن على ما يقولوه بين التاجر والعماله والبراء، انه كيف يجيبوا عمله من برا الاثنين مشترين ومواطن متضرر. هذا المهم انا ارجو ان يذكر الاسعار. اما المقاطعه، مقاطعه انا ارى انه حل واحد. اولا ناشر وزير التجاره صنعاء كان في صنعاء انه يوقفوا هذا الكلام استيراد الصيد لبرا، يبقى يعود الكلام هذا. والناشر المحافظ، احنا هذا في التحقيق المحافظ انه يرفع رساله انه يمنع ويقول هذه القاطرات، هي قاطرات يا بناتي، قاطرات يروحوا لدول الخليج السعودي، والله هي قاطرات اسماك. لو ما حتى 10 قاطرات والله بتكفي اعلن ولحق بين بالزايد، وحتى ما تقعد معهم هناك بحر وذا. لكن القاطرات تذهب كلها من عدن. جماعة قاسم محمد الديكوار، هذا اسمه عن الديكوار.
0: ايوه
3: ديكوار الان انا
0: حوض الاسماك
3: بهم الحجاريه.
0: ايوه
3: الى الان تلاقيت موجوده والله من الديكوار قريب حاجه الى صيانه فقط، والديكوار قد تم صيانته كارضيه صيانه فقط، ويجيبوا اسماك لهناك وبس بعد باطن رخ. لكن ناس جديه، ناس جديه. لا اطول اقول، برامجكم جميله وارجو ان يكون الوعي متكامل بين المواطن والسلطه وناس المحافظ ان يشغل جهاز الاسعار ويرفع رساله للدوله منع تصدير الاسماك واعاده تنشيط مزارع الدواجن وتشجيعها. بعدين المواطنين بعد بداوا يجيبوا مزارع دواجن في لحق بين، ارجو تشجيعهم في هذا المجال وتنشيط مركز الابحاث. وشكرا لكم.
1: وشكرا لك يا استاذ محمد فضل.
0: معنا اتصال اخر، نقول الو. يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا،
4: كيفكم؟
0: الحمد لله. انت كيفك يا خاله؟
4: والله الحمد لله وعلى الغلاء.
0: ايوه
4: امس اشتريت انا من البقاله بيض الحبه ب 100.
1: لا لا لا لا تخفضت اسعار كثير، اسعارها كثير البيض.
4: ايوه اتخفضت الدقيق. لا ممكن
0: يمكن بالمنطقة حقكم مش عارفة.
4: عامس اشترت ده الشيبة قليل صلاة لحم كان بخمسة ألف. يعني
0: اللحم عاده مرتفع يا خالة.
4: قاطع سير ده ولا بسمع. قلنا فوش قلنا رواتب يعني خرجوا وده مكانه هي يعني تتأخر.
0: طب يا خالة انت برأيك خالة اسماء.
4: هلو
0: تسمعينا يا خالة؟
4: قطع الخط.
1: لا لا نسمعك.
0: لا معك.
1: معك نسمعك. ألو أيوة. إحنا نسمعك.
0: راحت خالة اسماء. شكرا جزيلا يا خالة. كنت نحب بس أسألها عن سؤال الحلقة، إيش من أكثر سلاحة بالنت؟
1: تقاطعها.
0: معنا
1: استقبل الاتصال جديد. صباح الخير.
5: ألو.
1: ألو.
5: يا صباح الخير.
0: يا صباح الأنوار.
5: يا ميت هلين سهلين.
0: يا ميت هلا وغلا.
1: يا هلا.
5: يا مرحبتين.
1: يا هلا بيك.
5: تحية لك خديجة. تحية لك ديانا. تحية لك مخرجنا السبت الناصر فايز. تحية ليسرى ونسرين ويبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين وإياك يا رب.
1: والمصاري يا رب.
0: والمستمعين بعثوا لك تحية يعني.
5: تحية للمشتركين ويبعث لهم الصحة والمصاري.
1: وإياك يا رب.
5: آمين. وبدنا ننسى حدا.
1: أيوة.
5: شو يا تتفكر. تمام. ورقابة وتفتيش. فكانت وفرت على المواطن تعب وعناء كبير. ولكن الدولة تدور ميزانية، الدولة تدور إيرادات، والتاجر يعتبر ركيزة أساسية لها بأن تجمع الإيرادات تجمع المصاريفها، والدولة تحتاج إلى تغطي من بلادها، ما يهمها المواطن. لهذا المقاطعة ما تنفع، ما تنفع المقاطعة. المقاطعة هذه التاجر هو يدور فرصة فيها الذي هي مواده بتتلف بالصيف، ولكن يعوضها بعدين في الشتاء والأسعار تتضاعف. إذا الدولة هي الأساس، قوانين صارمة مهما كانت تنفذها على التاجر هذا مهما كان. تنقذ المواطن عندها قدرة ورقابة وتفتيش، سلحة محلية وسلحة كذا كذا، هذا معناته الدولة فاسد. الدولة مش قادرة تجيب، الدولة تدور إيرادات تدور بيات تمشي عمل ترقع من هنا لهنا، ما يهمها المواطن. آخر زر.
0: الله يعطيك العافية. لا إيش أكثر سلعة، لحظة، أكثر سلعة حب إنك تقاطعها؟
5: ها؟
0: أكثر سلعة إنك تحب إنك تقاطعها مثلاً؟
5: بين بنقاطعها في كيف بنعيش، كيف بنأكل، من فين إلا قولي بنخفف، ممكن نخفف.
1: طيب إيش السلعة اللي بتحب تخففها؟
5: البيض.
0: البيض ما له خفيف القات ايش رايك؟
5: لان انا في الشارع مره
1: تمام
5: يعني البيض اللحوم

0: بس نحن مضطرين لحين لو نحن في الأرياف ممكن نصلح مزرعة ثقيلة دواجن، ممكن نصلح يعني أشياء بسيطة تعيننا، خضروات ممكن في الحوش ممكن يعني نعين أنفسنا.
1: أيوة.
0: وما حد بنحتاج نشتري روتي ولا حد بنحتاج نشتري رغيف، بنخبز يعني بنخلي الحريم تخبز بالموفة وبندور الأشجار موجودة بنرصي حطب، لكن نحن في المدينة والمدينة تعب.
1: صحيح.
0: المدينة تعب في كل خطوة فلوس.
1: أيوة.
0: كل خطوة مصاعب.
1: صحيح.
0: إذا الدولة ما تتحرك إذا الدولة تعتبر في هلاك المواطن، تساعد الدولة في هلاك المواطن وخلت التاجر يترندع زي ما يشتي.
1: صحيح.
0: المهم جيب فلوس وتصرف.
1: أيوة.
0: وانتوا مواطنين احتجوا، وانتوا مواطنين قاطعوا وخرجوا مظاهرات وصيحوا. فين الدولة؟ الدولة راقد.
1: صحيح.
0: خلاص كمل سنة. في سؤال؟
2: لا سلامتك. سلامتك.
1: الله يعطيك العافية. كفيت وفيت.
2: اتصال آخر ونقول له يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: الخيرات.
2: لحقت علينا.
3: بصراحة أحمد الفلاني مضبوط وقته.
1: أيوة.
3: ثلاث دقائق وعشرين ثانية.
2: ما شاء الله. أيوة. عوض شوفوه عم بيحسب لكم الدقائق فانتبهوا منه.
3: والله بصراحة الموضوع لازم نشارك فيه.
1: أيوة.
3: لأنه أمس تكلمت خديجة ومواهب عن الفساد، ما فساد الفساد هو السبب الرئيسي.
1: أيوة.
3: اتصوروا بعد حرب 2015 في تاجر جاب صابون مسحوق. يعني الصابون هذا في قمه الجوده، في ماده كلوركس يعني وبيبتاع رخيص. في تجار فاسدين يعني ما يشوفش هذا المنافس يكون يدخل هذا السلعه تدخل السوق. قاموا صلحوا له خبار انه منتج مش تمام مش عارف ايش. انا جلست يمكن 5 سنوات وهو في الميناء، الناس كلها عارف هذا الخبر. بعدين جابوا اتلفوه في المغلب. طبعا اخذنا، انا صراحه اخذت منه قررت الهرمه حقي صاحت منه، قالت هذا صابون فظيع. يعني غريب، يعني يصفي الملابس يقصد الدنيا قصير.
1: شيء مؤسف والله انه يحرقوا كميات كبيره من المنتج.
3: انه حتى الوالده قالت هي كتلي اسود، قالت رجعوا ابيض. يعني كان يعني حاجه مليح. وشيء ثاني برضو حصل قدامي معدون طماطم. في تاجر برضو عمل حاجه وواحد جاب معدون طماطم في براميل، قالوا هذا في حديد مش عارف ايش، اتلفوه عندنا وهو امانه جديد يعني تقارن مشوفه. وللاسف نحن كان معنا مصنع، يعني مصنع الطماطم المصنع وسط والمزرعه حولوا دار مدار في الجيوش. وبرضه البيض سوق البيض مش انه رخص على عشان الناس، البيض رخص عشان الحر لانه بيفسد بيختزن.
1: ايوه صحيح.
3: كلامكم.
2: ايوه مش كمان نظام الطيبات هذا اللي انتشر يمكن اثر عليهم كبيرا المواطنين
1: على التجار كذا يعني أثر.
2: لا المواطنين يقولون انه استخدم نظام الطيبات فما بناكلش بيض.
3: ايوه. وبالنسبه للاسماك يعني لازم والله حلها حرام، لانه هي الحاجه الوحيده اللي تجي طبيعي من الله، ما يستخدموا لها اي دواء او اي ذا، يحرموا الناس منها. وهي كانت يعني الشيء الوحيد اللي كان المواطن يصرفها. كان المواطن اول ما يقدر يشتري دجاج ولا يقدر يشتري لحمه يشتري له صيد.
1: ايوه.
3: الان الصيد اصبح معدوم كله.
1: طيب انت
3: حرام والله.
1: طيب انت بفكرك ايش المنتج او السلعه اللي تحب انك تقاطعها؟
3: اللحم البلدي. لا صراحة ظلم
1: يعني انت دايما يعني تأكل لحم
3: موجود يعني ما يستورد ولا يجي من برا ولا عندنا في بلادنا ويتحكموا وما فيش حد يقول لهم فين جيتوا، ومن اذا انا نزلت لقينا بتضبطوهم ولا ذا يعطوهم ذا بالعقص يروحوا. مشكلتنا الفساد هو اللي دمر حياتنا واهلك البلاد هذه. الفساد
1: صحيح.
3: يلا مع السلامة.
2: يلا مع السلامة يا عوض. شكرا جزيلا على الاتصال. معنا اتصال آخر. خلاص نروح على التعليقات. وهنا الأستاذة منى كتبت لنا صباح الخير ديانا خديجة ناصر ولكم كل التحية. بالنسبة للسلع التي يمكن مقاطعتها كاللحوم وبعض الفواكه التي أسعارها مرتفعة جدا والألبان ومشتقاته، والأهم من ذلك وجود وعي مجتمعي والأهم من الجهات المعنية. يسعد صباحك أستاذة منى. ومعنا هنا أيضا مها محمد. صباح الخير للمذيعة المتألقات والمخرج المبدع. صباحكم نور وسعادة. هذا أجمل صباح، وأن تزرع فيه بذرة خير أو تقدم فيه يد العون. صباح يتجدد فيه العطاء والتفاؤل. اجعل يومك ابتسامة تلونها في عملك عطائك، فكل يوم جديد هو رحلة جديدة نحو النجاح. صباح الخير والرضا، ويسعد صباحك يا مها.
1: وأيضا مطيع الوصابي أرسل لنا تعليقا عبر الواتساب يقول فيه: السلام عليكم، معكم أخوكم مطيع القفري من قلب عدن الصامدة. أولا تحية إجلال للمذيعتين الرائعتين ديانا وخديجة، وللمخرج ناصر، طرحكم اليوم ضرب في الصميم. الرفض المجتمعي مش بس سلاح، هذا قنبلة نووية في وجه كل تاجر استغلالي. شفنا بعيننا كيف ركعوا تجار البيض والدجاج في عدن، اليوم حسوا إن الكراتين بتبور والمحال فاضية، نزلوا السعر قصبا عنهم وهم صاغرين، لأن ببساطة التاجر بدون مستهلك يساوي صفر. والسؤال اليوم جوابه واضح كالشمس: أنا أطالب بمقاطعة المياه المعدنية والتحلية التجارية فورا. ليش؟ لأنها جريمة، يبيعوا لنا الحياة بفلوس. في عز الحر والعطش يرفعوا سعر الكرتون من 300 و400 ريال، يتاجروا بعطش أطفالنا. البديل موجود: الفلتر، تعبئة المحطات النظيفة، القارورة اللي نعبيها من البيت. تخيلوا معي لو 70% من أهل عدن قاطعوا شهر واحد بس، والله لا يبكوا ويترجون نرجع نشتري منهم. كفاية استغلال، كفاية مص دم الناس. قوتنا في قرارنا، وقرارنا اليوم لا للاستغلال. شكرا ديانا وخديجة، صوتكم هو صوت الشعب. وشكرا لك يا مطيع على هذه الكلمات الجميلة وعلى كل المنتجات اللي لفتت أنظار الناس إليها.
2: شكرا يا مطيع. وأيضا أبو حنين الثابت: عالميا معروف منذ زمن طويل وقبل الظهور نظام الطيبات، الدقيق الأبيض، الدجاج الصناعي، البيض الصناعي، مشروبات الغازية، الوجبات السريعة، الألبان ومشتقاته، طبعا أضراره كبيرة وقد تكون مميتة على المدى البعيد عبر إنشاء أهالي أمراض مستعصية مزمنة. بمعنى أن قد يسأل سائل: إذا أتناولها ولا أشكي من أي شيء؟ طبعا هذه الأشياء تبني الأمراض كبناء الأساسيات البيت حتى تسيطر على عضو معين في الجسم، فيبدأ بظهور المرض علينا. وللعلم مستمعينا، أسلوب الدكتور ضياء العويصي تقرئ العصبي هو الذي شد الناس للمعلومات ومتابعتها والاقتناع بها، بينما كل المعلومات موجودة منذ الثمانينيات أو السبعينيات بس كانت بالشكل شرح طويل ومعقد. لهذا السبب أصبح الناس يعني يتابعوا أكثر. شكرا يا أبو حنين على هذه المعلومة.
1: وأم عماد تقول: صباح الخير، تحياتي لكم جميعا، المفروض نقاطع الأسماك لأنه معانا بحر والسمك غالي.
2: فرحان: مقاطعة البنكس أفضل علاج، شكرا. ومنصور فيصل: قد قاطعنا كل شيء، باقي معنا الأرز والدقيق، ما بعد ذلك إلا موت. أيضا خالد علي: الدجاج لابد كونه تربيته غير صحية وآمنة ومجففة للدجاج نفسها، والله أعلم البعض إيش يعطيه. شكرا جزيلا لكما.
1: وأيضا فؤاد أبو خاطر العند: صباح الأمنيات التي تطفو بين غيوم أملاً في أن تهطل على أصحابه. صباح الخير يا ديانا وخديجة، صباح العافية يا ناصر. البضائع الذي يجب مقاطعتها: المشروبات الغازية، الكوكاكولا. وكل الشكر والتقدير لديانا المتألقة وصاحبة الحنجرة الذهبية.
2: شكرا يا فؤاد، الله يعطيك العافية.
1: ولكم جزيل الشكر والتقدير، معكم فؤاد أبو خاطر من العنت تبان. ويسعد صباحك يا فؤاد.
2: ياسين العبد: صباح الورد الياسمين، يسعد صباحك. وفتحي طائف: صباح السعادة على أحلى إذاعة، صباح الخير على الناس الغير من حيفان تعز، يسعد صباحك يا فتحي. وأبو خالد حلصم: بعد التحية، مر عام كامل على استقرار العملة المحلية ولم تستقر الأسعار، ونسمع جعجعة من مكتب الصناعة ولا نرى تخفيض أو ثبات الأسعار. والمفروض أي سلعة ضرورية نحتاجها ونلاحظ سعرها مبالغ فيه نمتنع عن شرائها. هنالك أسماك لحوم يجب مقاطعتها، إضافة إلى البترول يجب على المواطن أن يركن سيارته أسبوع حتى يتم تخفيض السعر. شكرا يا أبو خالد.
1: صحيح.
2: أيضا
1: أم قاسم كريتر
2: تفضلي. عندك تعليقات الواتساب. انا هنا شكري باقسير عم يصب علينا، صباح الورد يسعد صباحك واخلاص ناقي. كذلك عبد الله المرادي صباح الخير والغاز المعدوم، ان شاء الله تنفك هذه الازمه يا عبد الله. ايضا صديقتنا او زميلتنا هبه قائد يسعد صباحك يا هبه علي عفوا. وأيضا نجيب محمد الناري سعد صباحك يا نجيب، ومع الأسف ما بقدر أقرأ كلماتك لأن الوقت داهمنا، ولكن نحن سعداء بها. سفير الأخلاق صباح الخير، وأليكس سعد صباحك، ومحمد محمود الصلاحي طاب صباحكم، ولك كذلك المهندس المدني صباح الورد لكم جميعا وسعد صباحك. أعتقد أنا اللي هنا قرأتهم كامل.
1: وأم قاسم من كريتر تقول: اللهم في صباح يوم في صباح يومنا هذا أسعد قلوبنا وفرج همومنا وأغفر خطايانا وأشفي مرضانا وإرحم موتانا، ويسعد صباحك يا أم قاسم وصباح كل المتابعين.
2: عوض عاد كتب لنا أم أحمد، ذكرت شيء مهم، اللبن المحلي فعلا ما يختلف عن اللبن المنتج الخارجي، طبيعي جدا، أنا عملت تجربة فعلا. أيضا هنا حنين أيضا بتصب علينا، وأم يزن أذكر عم بتصب علينا، وأمان الحامي وفارس العبادي والجميع هنا في الواتساب. أيضا شكري باقسير أرسل لنا أيضا رسالة صلاة تصبيحة، وسالم بن شعبان وأحمد عبد الواحد قاسم بيقول لنا رجعت من جديد، ورجع العودة حميدة يا أحمد، وإن شاء الله تضل تابعنا. نقول صباح الخير لصباح السعادة صباح الأمل، وعلى عليكم يعني أنا وخديجة وناصر وعلى المستمعين. يسعد صباحك يا أحمد
1: ويسعد صباح كل متابعينا. نعم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية أو قراءة نهاية إلى قراءة كل التعليقات الموجودة معنا عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك، ووصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا الصباحي لهذا اليوم من عدن هذا الصباح، على أمل أن نلقاكم في يوم الغد في صباح جديد، موضوع جديد، فقرات جديدة. نصحبكم أنا والزميلات حتى الملتقى، نترككم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي

0: أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-78-279-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
5: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: غلط سويتك إنسان.
1: إجوان أشن.

مرسيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي، ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهوري الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش ديما عطيه العصير.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أفاد مصدر عسكري بأن طيرانا مسيرا استهدف صباح اليوم مواقع تابعة لقوات درع الوطن داخل معسكر الزيتونة بمنطقة العند، مما أسفر عن إصابة طفيفة لجندي واحد. أعلنت الدائرة المالية لقوات درع الوطن بدء صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي القوات اعتباراً من اليوم. أقرت إدارة منفذ الوديعة منع المسافرين إلى السعودية من اصطحاب السجائر ومنتجات الطبخ والعسل واللحوم والأسماك المجففة والمواد الغذائية بهدف تسريع إجراءات العبور مع التشديد على الالتزام بالتعميم. عربيا وعالميا، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي العراقية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت مواقع قالت أنها تابعة لجماعات موالية لإيران، فيما أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من منتسبيه وإصابة 32 آخرين جراء الهجمات. انتخب المجلس الشعبي الوطني الجزائري خليدة بوفتيش رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في الجزائر منذ الاستقلال عام 62. اقتصاديا، يستعد تحالف سعودي أمريكي لتنفيذ مشروع بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء مصفاة وممر للتصدير في الخليج ليتجاوز مضيق هرمز. تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية لتفقد السوق نحو 2.18 تريليون دولار من قيمتها مع موجة بيع حادة طالت قطاع الذكاء الاصطناعي. رياضيا، تأهل فريق الجمهورية اليمنية إلى المباراة النهائية لمسابقة السيد إبراهيم طاهر البغلي الثقافية الثانية لرابطة رواد الكشافة العربية على أن تقام المواجهة النهائية حضوريا في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل. أثار مشروع فيفا لإنشاء ذرائع تجارية لإدارة بطولاته بما فيها كأس العالم جدلا واسعا بعد اعتراضات أوروبية ومخاوف من تأثيره على مستقبل كرة القدم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتوران الكائن، ولا تظن ان الموت والحياة بس خاصة بنا كده يا رب، ان احنا ما ندركهاش الا في، وانما كل شيء تنتهي مدة اجله في الحياة يبقى اسمه ايه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة في الحياة يبقى، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء الله، إذا كل ما يطلق عليه إنه شيء يبقى هيحصل له إيه؟ هلاك. الله، طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان إيه؟ كان حي. طب وين اللي قال لك إن الهلاك مقابل الحياة؟ قال لك برضو القرآن، قال إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك هو إيه؟ ضد إيه؟ ضد الحياة. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياة. نقول له اخر حياة ليه؟ قال لك ما هي الحياة؟ الحياة حركة تناسب الحياة في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد مضي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مرمر وده يطلع مش عارف ايه، وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركه في ذاته. لو ما كانش في حركه في ذاته كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل موجود. يبقى اذا نحيي ونميت، خدها على ايه؟ على اوسع ايه معانيها. وخد الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. إنا نحن نرث الأرض إيه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا إيه؟ ورث المتروك والتارك أيضا. ورث المتروك إيه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لأن أنتوا ما أنا ما أعتبرش ولدة بتاعتي. هي أصلها إيه؟ أنا خلقك وخالق ليه؟ خلصت المسألة، خدت الحاجة بتاعتي. لكن الوارث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث التارك، وانما يرث الايه؟ المتروك، ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله، شوف بقى الفرق بقى. هو حاجه، هو الوارث من البشر يرث الايه؟ المتروك من البشر، انما ما يورث اللي ورثه، بل ياخده ويدفنه بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه، مش عايزين الكاشه ما تطلع ابدا. طب سيبوه فيهم اسبوع ولا حاجه، ما طاقوهش ساعتين وقوم يبوسوا في ايد الناس ويقولوا تعالوا شيلوه ودوه. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك. انما التارك، انما هو الان ورثت داودي، بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجه بذهنه كده تلتفت يلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: علمنا المستأخرين، المستخدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه، السابقين لنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا، واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، قد علم وقد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي هيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم الاثنين فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله الله الله. ولقد علمنا، والعلم ده فايدته ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنتوا خدتوا الحياة وانفلتوا بها والأرزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء تاني، يعني ملوش قيمة، ده أصله هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي ولد قبلنا ومات واللي هيجي بعدنا؟ ادي رأي، رأي اخر يقول ان المستخدم هو الذي حين ينادى بالله اكبر للصلاة يتأكد على طول، ساعة ما ينادى الله الله اكبر يروح مستخدم، والتاني برضه هيروح انما يعني ايه؟ متأخر شوية، يعني السابق الى اجابة الله واللي متأخر شوية إلى إجابة مين؟ أكن كل شيء محسوب. أما قال لك إيوة، لأن لو رنت في ودنك كلمة الله أكبر دي كانت تقول لك الله أكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. أوعى تقول الوقت، أوعى تقول العمل، أوعى تقول مش عارف إيه، أوعى ساعة ما تعمل ده على طول يبقى ما. ولذلك احنا قلنا زمان إن من إعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم من اسماء كبير ولا اكبر؟ ايه؟
3: كبير.
2: كبير، انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تهنش الدنيا قوي لان هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه، ما يتقاش غاية انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال ايه؟ الله صحيح الدنيا كبيرة، ليه؟ لانك بتضرب في الارض وهتاخد قوت، والقوت يعينك على العبادة، والقوت يعينك على مش عارف ايه، طيب كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله ايه؟ الله ايه؟ اكبر. طيب هذا المستخدم للصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع تاخدها إزاي؟ بقول لك من كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة إن الرجال الأول إيه؟ وبعدين إيه؟ الأطفال الغلمان، وبعدين مين؟ النساء السيدات. كان بقول لك كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا بتاعها، وناس بقى يعني عندهم لسه شوية كده يحب يتأخر برضه يتمحك يعني. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، ما حدش هيفوت علينا حاجة، يعني ما تفتكرش انك انت عاد ايه هتفوت، او المستقدمين الينا والمستأخرين عن لقائنا. طب والمستقدم ده بإيده إنه يستقدم ولا ما يستخدمش؟ أم قال لك لا، صحيح اللي بيموت حتى في أنفه ملوش إنه يستخدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، إنما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم. استقدم هو في ظاهر الأمر إنه كره الحياة، لا ده بيحبها الحياة أكثر، بيحب الإيه؟ الحياة إيه؟ والمستأخر يعني يتأخر شوية، يعني ما يبقاش إلا مضطر. يبقى إذن إذن الآية إيه؟ شمل أشياء إيه؟ والشاعر قال إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول إن الموت هيجي هيجي. ولذلك قال الشاعر: ألا أي هذا الزاجري أحضر الورى، يا من تزدرني عن شهادة الحرب وأن أشهد اللذات. يعني أسيب الحرب وأروح لمين؟ للذات. هل أنت مخلدي؟ طب مين حنطحمون؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أروح لها أنا، هذا المستقدم بقى. ليه؟ أم قال لك لأن المستقدم ده بيدي دليل إيمان يقيني، لأن الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاحة ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه قوي، مسألة مش عايزة. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيلوك التمرة قال له: يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلون قاتلهم ويقتلوني؟ قال له طب وانا هأجل ليه الحكاية دي لحد ما امدغ التمرة؟ ها؟ أروح لميه؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا أبو بكر على غلطته ومعرفته أنه أنس للرسول. يقول له: ادعي يا رسول الله أستشهد. يوم النبي يقول له: متعنا بنفسك يا أبا بكر. كم لسه شوية؟ لسه ايه؟ شوية. يبقى المستخدم هو من ايه؟ استخدم لله للحرب. والمستأخر هو اللي أخر. وإن كان الحق سبحانه وتعالى يقول إياك تفهمه إن المستأخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات إيه؟ لأن الإيمان عايز حاجتين، عايز ناس يصلوه، وعايز ناس يدللوا على أنه أعز من الحياة. فالشهداء يدللون على أنه أعز من الإيه؟ من الحياة. والناس اللي ما راحوش إلا في الشهادة يحملوا منهجه إلى مين؟ إلى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، ربك بالإضافة للرسول رب، قال لك لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه؟ يبلغ الكمال. فبقول إن ربك هو يحشره، قال اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك ما يسيبش الجماعة اللي وقفوا وخصموك وعندوك وهنوك وأزوك. يبقى دي من ضمن الايه؟ الرعاية، انك انت تراعي واحد، انما تيجي لخصم وتقف امامه، هذا يبقى رعاية كبيرة دي. إن ربك هو يحشرهم، مع ان كلمة هو يحشرهم كفاية. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان يأكد، عشان يأكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم: ثم انكم يوم القيامة ايه؟ تبعثون. انكم بعد ذلك لميتون. ثم انكم يوم القيامة ايه؟ ما قالش لتبعثون، ما قالش لتبعثون. ليه؟ مع ان الشك في ايه؟ ده الشك في البعث، انما حد بيشك في الموت؟ قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كانهم شاكون فيه، فخاطبهم خطاب الشاك. خلاص. ولما بالغوا في انكار البعث وهو امر قامت عليه الادله، قال دي مساله ما يصحش تنكر، ولذلك قالت لكم كده من غير تاكيد. في سيدنا ابراهيم حينما قال لقومه على الأصنام والبتاع: فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، إنهم جمع وعدو مفرد. طب مش انهم اعداء يعني؟ انهم عدو، لا كأنهم اعداء على قلب رجل واحد. كأنهم ايه؟ الا رب العالمين الذي ايه؟ خلقني فهو يهدي. ما قالش الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق ليه ابدا، لان دي ما حدش ادعاها ابدا، انما يهدين كل واحد بيدعي ان نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل لهم. فقال هو لا، هو يهدي، والذي هو يطعمني. طب ما يقول والذي يطعمني ويسقيني، وهو ليه؟ أم قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل، أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل، والعبد والسيد بيجيب للعبد وبتاعه. قال لك قال ده عايز أتأكد، أحسن تفتكر من السبب اللي هو جاي لك، وإلا إن كان هو اللي جاي لك إيه؟ تبقى إيه؟ يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. الله. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم، يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر موزون، وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم، العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها، والحكمة اللي تخليني أخذ كل زاوية في إيه؟ في مكانها. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الإنسان الذي خلق له الكون بعد أن تكلم عما أعده الله له من خلق الكون. وتجد الصورة في الإعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفة اللي بيقول عليه ده خلقه من صلصال، المباشر له خلق ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها وألقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، وسور الرياح بتجيب السحاب والمية وكل دي وقيمات. انما اخد بالك انه قبل كده استهل الصورة بايه؟ تلك ايات الكتاب وقرآن مبين، ويتكلم عن القرآن. يبقى اتكلم عن القرآن هو حارس القيم لحركة الانسان في الارض، ثم تكلم عن المادة اللي هي الحياة. يبقى احنا عندنا ايه؟ مقومات الاثنين، المقوم الاساسي ايه؟ القيم، والثاني مقوم المادة. فاتكلم عن مقوم القيم الاول ليه؟ انا قال لك لانه ما دام انسان خلقه هيخلقه خليفة مهم، قبل ما يخلقه لازم يديله النظام اللي يعيش به ويسعده، ولا هو يخلقه وبعدين نقول نجيب له نظام؟ لا، قبل ما يخلقه يديله زي ما قلنا اللي عمل الغسالة واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون. هل هو عمل اي آلة كده وبعدين قال شوفوها تنفع لايه؟ لا، ده هو قبل ما يعمل الآلة قال دي كذا تهلا كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى مين اللي حدد مهمتها اللي صنعها؟ فكذلك الانسان ما دام عايزينه خليفة يبقى عايز حاجتين اتنين، مقومات مادة ومقومات قيم، يوم لازم يجهزهم له الاول. طب يجهز من الاول ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياة لا تنتهي، ومقومات المادة هتديله بس بدهيا وبعدين تلضيه في التاني. يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرأت سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله، إذن القرآن دي والمنهج قبل ما خلق الإنسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه، وبعدين يخلق إيه؟ وبعدين يخلق الإنسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى إذن اللي بيعمل صنع يعمل فعل يعمل مهمتها الأول، وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الصورة عملت كده، اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه وانه وانه وانه، وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وتتكلم عن ايه منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه المادة. بعد ما اتكلم عن الاثنين ابتدى يتكلم عن الخليفة بقى. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اذا اللقطة دي تديني على ان ادم ليس هو اول من عمل الارض. خلقناه من قبل. يبقى في خلق قبل ادم ولا لا؟ يبقى اذا حدثنا بقى زي ما علماء الجيولوجيا بيقول لك ده في مش عارف حيوانات وحفريات تدل على ان في حاجه لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف ايه. واحد يقول بقى من ادم لحد، يقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ ادم مش اول من عمل الارض، ده ربنا بس ادانا من الجنسين المكلفين عندنا والجنه خلقناه من قبل. يبقى فيه ايه؟ فيه قبليه. يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى يعني المساله يعني ورده ولا مش ورده؟ هنا خلق ادم واخد لقطات متعدده في القران، واللقطات المتعدده دي تؤدي في مجموعها الى القصه، بس كل لقطه بتبين ايه؟ بتبين حاجه في القصه. وليه تكرارها؟ قال لك ككل تكرار في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن القرآن جاي منهج، ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الإنسانية، فلازم إيه؟ يربي له المهابة في النفس بإنه كل ما إيه؟ يتكلم. الإنسان بقى تناولته هذه المسألة في سور متعددة، في سورة مثلا البقرة، في سورة مثلا الأعراف، في سورة مثلا الحج، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة مثلا صاد. كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي إلى إيه؟ إلى لقطة. أول لقطة فيها طبعا احنا كنا قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخبر لسه ما حصلش، هيجي في آية تانية وإذ قلنا الملائكة تسجدوا إيه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل، وآية لمين؟ في ساعة نزل. مباشرة الأحداث قد تفجأ الإنسان، فلما يكون فيه أنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إلف للنفس به. ولذلك قلنا أن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو آية مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وبعدين يجي تاني يكرر ويقول اوحينا الى امك ايه ما يوحى. يقول له برضو لو انت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الاولى ايه؟ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. طب ارضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فاذا خفت عليه، يبقى اعداد للامر قبل ان يقع، لان اذا تدل على ان الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها انت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جاء فترة الخوف بقى واللي هياخدوه، قال اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. ده وقت العملية بقى، يعني كأنه بيقول لها الكلام اللي انا قلت لك زمان بشري. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام كده. إنما الثانية أوامر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي أنا قلته لك زمان يبقى كذلك هنا إخبار بخلق آدم شيء، وبعد ذلك وساعة الخلق والسجود وإلى آخر ده شيء إيه؟ شيء آخر. هنا بقى هنلاحظ إن مدارات الخلاف، إن الحق سبحانه وتعالى لما قال للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا، السجود لله. امال ليه دي ليه؟ ليه؟ يعني مش ساجدين لأن آدم عمل لهم شيء، لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد. كأنه بيقول لهم ايه؟ أهو ده اللي انتوا هتكونوا في خدمته. الناس الملائكة اللي مش في خدمته ما لهمش دعوة بالحكاية دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى الى قدم القصر يقول ست سيدة المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول اللي هيبقوا ايه في خدمته، وما دام الخدمه بتاعته منه منهم ايه، منهم حفظه ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم المدبره، كل دول هيبقوا في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تكريم الله له على الارض. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك ما لهمش دعوه بالحكايه دي، ما لهمش دعوه. ولذلك في ناس مش ملائكه ما تدراش بحكايه ادم دي خالص، المهيمون في الله اللي ما عندهمش الا مين بس ربنا ولا بالو حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين، ام كنت من الايه العالين، يعني الملائكه اللي ما شملهمش الامر اللي ما لهمش علاقه بالموضوع ده، يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك. طيب يبقى اذا الملائكه الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلقه، إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الإيه؟ في هذا الإنسان. طيب مرة أقول فسجد الملائكة أو الفسجدوا إلا إبليس، ما يجيبش حتى ربك فسجدوا، ما جابش الملائكة، يعني اللي أنا أمرتهم سجدوا يعني الملائكة. ومرة أقول سجد الملائكة ومرة أقول فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون. مسألة أدي يعني تعبيرات لشيء إيه؟ لشيء واحد. تقول له التعبيرات إنما تنقد لشيء واحد إن لم تكن جهة كل تعبير منفكة بأن لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي اللي هو اللي أعلى منك أنت وإن كان في أعلى منه. طيب وكلهم ده لشمول الافراد، كل عشان تشمل مين الافراد. قال لك اجمعون، ام قال لك لان يمكن كلهم يسجدوا انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه بتاع ده، اجمعون يعني حركه واحده، حركه ايه واحده ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للامر والثاني استنى شوية ويتمكن، هو اختيار. انما ده الايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الصورة ايه؟ الصورة كاملة. طيب ادي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفة بقى، الامر للملائكة واستثني ابليس من السجود، وليته استثنية فقط ولكنه استثنية وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الأمر قد شمله. ولو لم يكن الأمر قد شمله

0: نص نص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي ايه، وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين؟ إلى النص.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
5: الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح، يمكن

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة سويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة.

0: ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-79-1-33-33. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
1: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى. خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير.

وإذا احتجت تشحنها. ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب.
5: لا، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

لو بخطا مني شاجي وشا حكم ما حكمته بشد من عيني قلبي بيوجعني الله يسامحكم ولا قدر دكتور لليوم يداويني شاتحمل احزاني لو هي تفرحكم واتحمل اوجاعي والله يشفي.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي حتى 1000 كيلو وات للساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن التغيرات شملت فقط الشرائح الأعلى والقطاعين التجاري والصناعي. ضبطت شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان متهما بالتصرف بمفقودات مواطن، واستعادت 10 جنابي تقدر قيمتها بنحو 15 مليون ريال يمني بعد بلاغ بفقدانها داخل كيس ترك في إحدى الباصات. اختفى صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد فقدان الاتصال بهما إثر احتراق قاربهما أثناء رحلة صيد في البحر الأحمر. عربيا وعالميا، شهدت تونس احتجاجات في العاصمة رفضا لتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع موجة حر وانقطاعات في المياه والكهرباء، وذلك في الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس قيس سعيد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي غير مسبوق لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعد تسجيل 1000 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى نحو 3000، بينها أكثر من 1350 حالة وفاة. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط. واتفقت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والتكتلات التكنولوجية الكورية على متابعة سلسلة من مشاريع التعاون بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليار دولار. رياضيا، تأهلت فرق شعب حضرموت وسيئون وشعب صنعاء إلى دوري 16 من كأس الجمهورية اليمنية. وسجل الياباني كازويوشي ميورا البالغ 59 عاما أول أهدافه الرسمية منذ 4 سنوات خلال فوز فريقه فوكوشيما في كأس الإمبراطور. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: معينا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه، وأن يجمعنا به يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، حتى في تعامله بالفتوى كان سهلا. أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله هلكت. قال وما هو فزع وخائف. قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنا صائم في رمضان، وقعت على امرأتي بوطئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: والله ما أملك إلا رقبتي، وأشار إلى عنق. أنا ما عندي عبد مملوك أعتق، والله ما أملك الدنيا إلا هرقبة أعتقها. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. ما قال له صلى الله عليه وسلم: آه طيب

0: أنت عندك بيت، بيع بيتك واشتري عبد مملوك. وما كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليه، ولا قال له طيب عندك دابة؟ فيقول نعم، مثلا عندي بعير، بع بعيرك واجمع عليه كذا واشتري عبد مملوك واعتقه. لا لا ما تقدر، خلاص لا نشدد عليك، صوم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا الآن صوم شهر واحد، يعني أفسدت يوم من أيامه.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بالوطأ تريدني أصوم شهرين متتابعين؟ هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا: لا ممكن تصوم، تحط زوجتك عند أهلها. ممكن لو واحد منا اللي يفتي، الله يتوب علينا، ممكن أقول له ذا الكلام، أقول والله يا أخي ما أدري، لكن ضع زوجتك عند أهلها شهرين، ولا سافر، إذا جاء الشتاء والأيام قصيرة والصوم سهل، حط زوجتك عند أهلها شهرين، ولا في النهار عند أهلها وفي الليل جبها عندك، ولين تتمها الشهرين. لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول: فقال له: أطعم 60 مسكينا. قال: والله لا أجد، حتى الإطعام ما أجد. قال عليه الصلاة والسلام: اجلس. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر صدقة، وضعه الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي يعني وطئ امرأته؟ وين؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه فأطعم به 60 مسكينا. يلا دبرنا لك شيء تطعم به 60 مسكينا. فقال: أطعم 60 مسكينا، أتصدق به؟ قال: نعم. قال: على أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، ما بين هالجبلين اللي حول المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي شوف السهولة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه أطعمه أهلك. هذا الرجل ما شاء الله عليه حظه زين، يعني وطئ امرأته وعطوه تمر، فقال: خذه فأطعمه أهلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما تعبتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام ميسرا، ولذلك قال: يسروا، يسروا يعني سهلوا على الناس، ولا تعسروا يعني لا تشددوا ولا تعنفوا. وقول صلى الله عليه وسلم: بشروا، البشرى هو الأمر الحسن، ولا تنفروا، التنفير هو تبغيض الناس في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم منكم الناس فليخفف. قالها عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الصلاة والتطويل بالناس، فما بالك بغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: وبشروا ولا تنفروا، البشرى هو ذكر الأمر الحسن الذي يسر الناس سماعه. والبشرى أمر محبوب، ولذلك الله جل وعلا ذكر في القرآن فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: وبشر المؤمنين، وأبشروا بالجنة. الإنسان عندما تقول عندي لك بشرى يفرح، ويعني يشرئب بعنقه فرحا واستبشارا ورغبة واشتياقا لسماع هذه البشرى. هذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان الذي يفتي الناس أو يعلمهم أو ينصحهم أو يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر أو غير ذلك، ينبغي أن يحرص على الرفق واللين بهم. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، ذكرنا لكم الحديث الذي قال: هلكت وطئت امرأتي وأنا صائم. وكذلك لما مر صلى الله عليه وسلم يوما كان في سفر، فمر وإذا رجل قد التم عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خبره؟ يعني ليش الناس التموا عليه؟ ما خبره؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. أبو إسرائيل سمى ولده إسرائيل، وإسرائيل أصلا معناها عبد الله، سمي بها يعقوب عليه السلام، وإيل معناها الله، ولذلك يقال جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، مطيع الله ونحو ذلك. فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ويسكت فلا يتكلم ويقوم في الشمس فلا يقعد، كذا من باب أني أتعب في صومي والله يأجرني أكثر، كذا مدام أنا صائم اليوم لن أتكلم وسأظل واقفا في الشمس إليني أذن المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا العذاب، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل، إيش يستفيد الدين من سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان وقوفك في الشمس؟ قال فمروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، يعني الصوم أمر شرعي يتمه، لكن ما في داعي تتعب نفسك. ولما أقبل الرجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، بتمشي من المدينة إلى مكة مشي. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها. ليش أختك تعذب نفسها؟ مرها فلتركب، يعني ما له داعي أنها تحج وهي ماشية. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين. متى قال هالكلام؟ قاله لما معاذ رضي الله تعالى عنه طول الصلاة بالناس، وقال ولذلك قال بعدها قال فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. اختيار الأيسر أمر محبوب في الدين، يعني لو واحد فرضا في طريقان إلى المسجد، طريق معبد وطريق غير معبد فيه حجارة وفي متعب المشي فيه، فنقول الأفضل أن تذهب مع الطريق المعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الدين لا يقصد أن تتعب، يعني ليست وجود المشقة، مثل واحد فرضا صائم وقال لن أشغل المكيف حتى أتعب أكثر ويعظم أجري، نقول لا، هذا لا يحصل لك. المشقة التي يؤجر عليها العبد في عبادته هي التي تحصل مع العبادة بشكل طبيعي، يعني إنسان فرضا صام يوما من أيام الصيف وطلع يشتري لأبنائه أغراض وحس بتعب، نقول أنت تؤجر على هذا لا لأجل أنك تقصدت أن تخرج في الشمس، لكن لأن التعب جاءك بشيء طبيعي أن تمارس حياتك العادية مثلا. أو شخص فرضا ذهب ليصلي في المسجد وأثناء الطريق تعطلت سيارته فنزل وكملها مشي وتعب، نقول أنت أجرك أعظم. ليش؟ لأن العبادة صار فيها عليك مشقة وأجرك على قدر نصبك، لكن لو تعمد هو أن يوقف سيارته بعيدا ويكمل مشيا ونحو ذلك هنا يأتي الكلام الآخر. ولذلك نحن أيضا يا جماعة حتى في يعني شرحنا للناس للإسلام، في تقريب الناس إليه، في دعوة الناس إليه ونحو ذلك، ينبغي علينا أن نحرص على أن أيضا أن نبين للناس الشيء الذي يحببهم في الدين، يبشروا ولا تنفروا. ولذلك حتى معاذ وأبو موسى لما أرسلهم صلى الله عليه وسلم هم يخاطبون قوما كفار، كأن عليه الصلاة والسلام يقول لهم ابدأوا بما يرغبهم في الإسلام. حتى أنت لما تأتي تدعو أحدا إلى الإسلام، تعال إليه إن كان مثلا تاجرا، أخبره في الإسلام بما يقربه إليه، فتقول ترى الإسلام مثلا يدعو إلى حفظ المال، الإسلام يحرم على الآخرين أن يأخذوا من مالك بغير حق، الإسلام يعني حتى لو أمرك بالصدقة فهو قليل هذه الصدقة بالقياس لما يأخذه الناس اليوم في الضرائب في الدول وغيره، اذكر له من محاسن الإسلام ما يجذبه إليه. تأتي تكلم شخصا فرضا فقيرا، تقول ترى الإسلام أيضا يأمر بمساعدتك، يأمر إن كنت مريضا أن تعالج، يأمر. أخبره ما دام أنه ما تمكن الدين من قلبه، أخبره بما يجذبه إلى الإسلام، بشروا ولا تنفروا، لا تخبره بأشياء ربما لا يتحمل أن يسمعها وهو لا يزال يعني لم يتمكن الإسلام من قلبه. أنا أذكر كنت مرة في أحد البلدان، فجاء إلي واحد من الطلاب المبتعثين بصديق له فيدرس معه في القاعة، وكان الصديق فرنسي وجاي، كنا في بريطانيا فجاي يعني يتعلم الإنجليزية، فكأنه يسأل عن الإسلام وكذا، فرآني هذا الطالب، خطبت الجمعة بهم وعرف أني موجود وقال يا شيخ أنا أريد أني المهم التقيت به. أنا أيضا كنت أدرس يعني أخذ دورة في الإنجليزي. فالشاهد جلست معه في فترة الاستراحة فكنت أتحدث معه.

0: لا يضرك. فأنا كنت أتحدث معه يعني بالإنجليزية يعني. فالطالب واقف جنبي السعودي هذا، فقال لي قل له أن الزنا حرام، قل له بالعربي يقول لي. فقلت له إن شاء الله أبشر يا ولدي، وكملت. بعدين قال لا قل له بعد أن الخمر في الويكند حرام، قل له، ويطق يدي، قل له أن الخمر حرام، قل له. قلت إن شاء الله. قال جير فريند، ترى عنده جير فريند، قل له ترى ما يجوز يزن.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصص

التخصصات تلبي سوق العمل. أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرق: خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: قلت إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً بالعربي أقول له: لا، الولد إلى الآن يقترب الإسلام، لا تذكر له أشياء ربما لا تنفره، لكن لأنه ما بعد ذاق لذة الصلاة ولذة الشهادتين لا يستطيع أن يترك اللذات. بعدين تكلمت شوي، بعدين قال: لا، وذكرت رمضان بعد يا شيخ، قل له ترى باقي عليه شهرين رمضان، قل له أنه بيصوم. قلت: بالله يخليك في الغرفة الثانية لين خلص من الرجال. فالمقصود أنك أنت أيضا في دعوتك للآخرين لا يعني أنك تكتم أحكام الإسلام، لا نكتمها، إنما تتدرج معه بأسلوب دعوي يجذبه إلى نحن لا نحتال عليه، نحن لا نحتال عليه ونقول له: لا، الإسلام ترى أباح كل شيء. لا، هو أصلا ما جاء لو هو قد قرأ عن الإسلام ويدري إن هذا حرام. ولذلك حتى لما قلت له في الأخير بعض الأحكام قال: نعم أدري ترى الإسلام يعني يحرم الزنا، وأدري يعني هو أصلا قد قرأ ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن يعني في مكة الكلام عن الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام يعني رغب الناس وأقبلوا إلى الإسلام نزلت عليهم الشرائع. تقول: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. شوف هذا كلام عائشة في البخاري رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل أيها الأفاضل على أن المرء ينبغي أن يستعمل التبشير: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، لا يشدد على الناس أو أيضا أن يضيق عليهم. الأمثلة على التيسير في الشريعة كثيرة، منها في الصلوات كما ذكرت: صلاة القاعد، صلاة المضطجع، منها في الأحكام مثل أحكام التيمم، أحكام الطهارة عموما، منها أيضا في التعامل بالحج، التعامل التوكيل الناس في الرمي، التوكيل عليه في الحج كله إذا كان عاجزا، وغير ذلك من الأمور. وكما جاء في الحديث: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والأمثل على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، يعني هلك المتنطعون.

0: يشددون. ولما أقبل ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعبد فأخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، شددوا على أنفسهم، والثاني قال لا أكل اللحم، والثالث قال صوم ولا أفطر، وفي رواية أن بعضهم قال لا تزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ليش هالتشديد على النفس؟ ولما دخل صلى الله عليه وسلم يوما ورأى حبلا معلقا في السقف قال ما هذا؟ قالوا هذا زينب تصلي فإذا تعبت تعلقت فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال حلوه، يعني حلوه يعني فكوا هذا الحبل، وذلك أنه لا يجوز أن تعذب نفسها بذلك. الحديث 62.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أولياء الأمور الكرام، أبناءنا الطلاب والطالبات، يسعدنا اليوم من العاصمة عدن أن نعلن رسميا تدشين مرحلة القبول والتسجيل في المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2026-2027. إن التعليم الفني والتدريب المهني ليس مجرد مسار تعليمي إضافي، بل هو الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد والمحرك الفعلي للتنمية المستدامة، والسبيل الأمثل لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المباشرة التي يحتاجها سوق العمل. تظهر العاصمة عدن بنخبة من المعاهد التقنية والمهنية المتميزة التي تغطي مجالات حيوية متنوعة، بدءا من التخصصات الهندسية والصناعية، مرورا بالتقنيات الحديثة والحاسوب، وصولا للتخصصات الإدارية. من هذا المنبر نتوجه بدعوة صادقة إلى كافة المنظمات الدولية والشركاء المانحين لسرعة توجيه بوصلة الدعم نحو هذا القطاع الحيوي. الاستثمار في التعليم الفني عدن، طبعا التعليم الفني في عدن هو استثمار مباشر في الاستقرار والتنمية وتأهيل الشباب، ونتطلع إلى شراكات أوسع لتطوير البنية التحتية وتحديث الورش والمعامل التدريبية لمعاهدنا. كما ندعو مؤسسات القطاع العام والقطاعين الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية إلى فتح أبوابها لاستقطاب واستيعاب خريجي معاهدنا. نؤكد لكم أن هؤلاء الشباب يمتلكون مهارات والجاهزية العملية لتلبية احتياجاتكم والإسهام الفاعل في تطوير مؤسساتكم. نرحب بكافة أبنائنا الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمعاهدنا، وندعوهم لاستغلال هذه الفرصة لبناء مستقبلهم ومستقبل مدينتهم. وفق الله الجميع لما فيه خير لعدن وأبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد، ونبداه محليا. كرم مركز اليمن الحديث مدير عام صندوق النظافه بالمهره بشهاده تقديريه لجهوده في الارتقاء بمدينه المهره. كما ان هناك حمله رقابيه بالمنصوره واتلاف 4 أطنان من المواد الغذائيه وحلويات الاطفال الفاسده بنزول ميدان لقسم صحه البيئه لنقلها الى مكب بئر النعامه. عربيا وعالميا، ترامب يعلن أن الجيش الأمريكي سيقصف إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن. كما أدانت حركة العدوان الأمريكي السعودي على العراق وطلبت الحكومة بطرد القوات الأمريكية وقطاع التعاون مع السعودية. اقتصاديا، الشركة الألمانية تتجه للتسريح نحو 8000 موظف إداري ومطور بحلول 2027 جراء تراجع المبيعات وانخفاض الأرباح. استحوذت مجموعة تاف للمطارات القابضة التركية على 15% المتبقية من أسهم مطار ألماتا الكازاخستاني مقابل 133 مليون دولار لتصبح المالك بالكامل. رياضياً، نادي الصقر يختتم دوري المحبة بنسخته السابعة بتتويج فريق الربان بطلاً وفريق الأهلي وصيفاً. النجم البرازيلي نيمار يعلن رسمياً إنهاء مسيرته مع منتخب البرازيل بعد الخروج من دور 16 بكأس العالم أمام النرويج محققاً 80 هدفاً خلال 130 مباراة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل، كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم
0: بتغير الأوقات. طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، أولياء الأمور، كرام أبناءنا الطلاب والطالبات، يسعدنا اليوم من العاصمة عدن أن نعلن رسميا تدشين مرحلة القبول والتسجيل في المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2026-2027. أن التعليم الفني والتدريب المهني ليس مجرد مسار تعليمي إضافي، بل هو الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد والمحرك الفعلي للتنمية المستدامة، والسبيل الأمثل لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المباشرة التي يحتاجها سوق العمل. تظهر العاصمة عدن بنخبة من المعاهد التقنية والمهنية المتميزة التي تغطي مجالات حيوية متنوعة، بدءا من التخصصات الهندسية والصناعية مرورا بالتقنيات الحديثة والحاسوب وصولا للتخصصات الإدارية. من هذا المنبر نتوجه بدعوة صادقة إلى كافة المنظمات الدولية والشركاء المانحين لسرعة توجيه بوصلة الدعم نحو هذا القطاع الحيوي. الاستثمار في التعليم الفني عدن، طبعا التعليم الفني في عدن هو استثمار مباشر في الاستقرار والتنمية وتأهيل الشباب، ونتطلع إلى شراكات أوسع لتطوير البنية التحتية وتحديث الورش والمعامل التدريبية لمعاهدنا. كما ندعو مؤسسات القطاع العام والقطاعين الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية إلى فتح أبوابها لاستقطاب واستيعاب خريجي معاهدنا. نؤكد لكم أن هؤلاء الشباب يمتلكون مهارات والجاهزية العملية لتلبية احتياجاتكم والإسهام الفاعل في تطوير مؤسساتكم. نرحب بكافة أبنائنا الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمعاهدنا، وندعوهم لاستغلال هذه الفرصة لبناء مستقبلهم ومستقبل مدينتهم. وفق الله الجميع لما فيه خير لعدن وأبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد. 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مش دافع
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أولياء الأمور الكرام، أبنائنا الطلاب والطالبات، يسعدنا اليوم من العاصمة عدن أن نعلن رسميا تدشين مرحلة القبول والتسجيل في المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2026-2027. أن التعليم الفني والتدريب المهني ليس مجرد مسار تعليمي إضافي، بل هو الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد والمحرك الفعلي للتنمية المستدامة والسبيل الأمثل لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المباشرة التي يحتاجها سوق العمل. تظهر العاصمة عدن بنخبة من المعاهد التقنية والمهنية المتميزة التي تغطي مجالات حيوية متنوعة، بدءا من التخصصات الهندسية والصناعية مرورا بالتقنيات الحديثة والحاسوب وصولا للتخصصات الإدارية. من هذا المنبر نتوجه بدعوة صادقة إلى كافة المنظمات الدولية والشركاء المانحين لسرعة توجيه بوصلة الدعم نحو هذا القطاع الحيوي. الاستثمار في التعليم الفني عدن، طبعا التعليم الفني في عدن هو استثمار مباشر في الاستقرار والتنمية وتأهيل الشباب، ونتطلع إلى شراكات أوسع لتطوير البنية التحتية وتحديث الورش والمعامل التدريبية لمعاهدنا، كما ندعو مؤسسات القطاع العام والقطاعين الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية إلى فتح أبوابها لاستقطاب واستيعاب خريجي معاهدنا. نؤكد لكم أن هؤلاء الشباب يمتلكون مهارات والجاهزية لعملية تلبية احتياجاتكم والإسهام الفاعل في تطوير مؤسساتكم. نرحب بكافة أبنائنا الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمعاهدنا، وندعوهم لاستغلال هذه الفرصة لبناء مستقبلهم ومستقبل مدينتهم. وفق الله الجميع لما فيه خير لعدن وأبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: وفاين بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم.
2: الحل ليجا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.